0: فيروز لك روحي الله يخلي لنا اياكي يا رب.
1: يا عصفورة النهرين.
2: كل ألحاني أحبه، لأن ما فيش لحن شعرت إن أنا ما أحبوش أو ما كانش منسق وأكره.

0: يا لي خديك ناعمين يضجان بالسنا.
1: انا اتذكر بايامنا الابناء يطلعون على سيره اباه، ليش لم يشوفون شيء اخر حتى على حرفه ابيه؟
2: الهي قل لي من خلا من خطيئه وكيف ترى عاش البريء من الذنب.
3: اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل بيه، انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيز السائق، السرعة الزايدة ما تسوي فرق بوقتك، لكن تسوي فرق بحياتك وبحياة وأملاك غيرك. خفف السرعة لأن مو كل خسارة تتعوض.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

أيضا مستمعينا الكرام، يعني ممكن يكون الانحياز التأكيدي بمجرد أن يتبنى العقل فكرة ما، ويبدو أيضا بفلترة المعلومات وبالتالي يصل إليه. يعني احنا نميل لا إراديا في البحث عن المعلومات اللي تؤيد اعتقادنا، وأيضا نتجاهل ببراعة والمعلومات التي يعني تناقضها، وهذا أيضا يجعل المعتقدات غير قابلة للتصديق، وأيضا تزداد رسوخا مع الوقت لأن الدماغ يحميها من التكذيب. يعني لذلك أنه كثير من يعني البشر تحسه أنه هو يعني يؤمن بأغلب الأشياء اللي هي غير قابلة للتصديق. يعني ومرات أنه الشخص يبدي يفكر، نقول ما معقول أنه هاي الأشياء دائما تكون مرتبطة بيها، يعني فيبدي يفكر، يبدي يوصل إلى نتيجة أنه هي فعلا تكون من ضمن الخرافات.

أهلا بكم مستمعينا الكرام وتحياتنا لكم مستمعينا وين ما تكونون، ونسعد بتواصلكم وسماعكم لمحطتنا ورسائلكم الجميلة التي تردنا على مواقع التواصل الاجتماعي. سعيدين جدا لسماعكم أيضا على تطبيقات الهاتف المحمول في كل مكان. وإلى أخبارنا مستمعينا الكرام، دعا وزير الصحة لمنع الجزر العشوائي وتجنب أيضا استخدام الألعاب النارية في العيد. وذكرت وزارة الصحة في بيان لأنه مع اقتراب عطلة عيد الأضحى المبارك، وجه وزير الصحة رسالة إلى المواطنين دعا فيها الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية للحفاظ على السلامة العامة، وأيضا مؤكدا على جهوزية المؤسسات الصحية والمستشفيات والمراكز التخصصية والإسعاف الفوري لنقل واستقبال الحالات الطارئة وتقديم الخدمات الطبية على مدار الساعة خلال أيام العطلة، فضلا عن تأكيد استمرار ردهات أيضا وعلاج الأورام وغيرها بمواعيدها. وشدد الوزير وفق البيان على أهمية التعاون في الوقاية من الإصابة بالحمى النسفية عبر الالتزام بالإرشادات الصحية المعتمدة والتعامل الآمن مع اللحوم ومصادر الذبح، وأيضا داعيا الجهات الأمنية والبلدية لمنع ظاهرة الرعي والجزر العشوائي. أيضا أكد إلى أنه دعوته لتجنب استخدام الألعاب النارية وأيضا ألعاب الأطفال الخطرة لما تسبب من إصابات وحوادث مؤسفة بشكل مباشر وغير مباشر، داعيا العوائل إلى تعزيز الوعي الصحي والحرص على سلامة أبنائهم خلال أيام العيد. وشدد الوزير على جهوزية استمرار عمل مؤسسات الصحة وملاكاتها المختلفة للعمل خلال أيام العطل على مدار الساعة لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام، وحيا الله كل متابعينا الأعزاء ومستمعينا الدائمين. أيضا تحياتنا لصديقنا العزيز محمود شاكر، كل المحبة لك صديقنا، وصباحك ورد وبداية أسبوع جميل برفقة برنامجنا، برنامج المجلة الصباحية. كل التحية لك صديقنا العزيز، وتحياتنا أيضا لكل مستمعينا الكرام. لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا، وننتقل إلى موضوع آخر، وهذه المرة الموضوع راح يتحدث عن مظهر الطعام وأهميته. تفاصيل أكثر راح نسمعها بصوت لبنى الفضل، وخلي نشوف شنو مظهر الطعام، هل يحتاج إلى أنه يلبس بدلة ويكشخ، لو كيف راح تكون التفاصيل، فنستمع ولنا عودة.
1: مظهر الطعام وأهميته. يعد كثير من الناس المذاق أنه العامل الحسي الأكثر أهمية عند تناول الطعام، وعلى الرغم من أن التركيب الكيميائي للغذاء يعطي الأطعمة مذاقها ورائحتها الخاصة بها، لكنه ليس العامل الوحيد المؤثر في التذوق. أيضا عن طريق المعلومات التي تتلقاها الحواس الأخرى كالرؤية والسمع واللمس، أو حتى التحسس الجسدي عن طريق الفم، إذ أننا على نحو طبيعي نرى الطعام أولا ثم نشمه، وربما نسمع أيضا صوت تحضيره. وقد تساعد هذه الإشارات الحسية المختلفة في تحديد توقعاتنا للنكهة. بشكل عام تحدد اختياراتنا للأطعمة التي يجب شراؤها واستهلاكها من خلال الإشارات البصرية، أي من خلال ما نراه، فنحن نتذوق أولا بأعيننا، إذ يعد المظهر المرئي للطعام والشراب مهما جدا فيما يتعلق بتقييم نظارته، إضافة إلى تحسين استساغته وتجنبا لما يسمى رهاب الأشياء الجديدة، الذي يعد سمة تكيفية تصل ذروتها عادة بين سن العامين والخمسة أعوام، إذ أنه ثبت أن هذا الرهاب عند الأطفال يقلل من تناولهم الفواكه والخضروات واللحوم. ووفقا لذلك، إذا أنه كان على المرء تعديل المظهر المرئي للطعام، فقد يكون تخلص أو عدل على الأقل طعام الطفل الذي يكرهه بناء على مظهره الأخير. وأكدت بعض الدراسات التي أجريت على الكعك والوجبات الخفيفة والعصائر أن الترتيب الذي تتفاعل حواسك به مع الطعام له تأثير هائل في مدى إعجابك به، إذ أن مذاق الطعام أفضل إذا رأيته قبل شمه. فسر ذلك بأن القدرة على رؤية عنصر غذائي قبل شمه يساعد على معالجة الرائحة بسهولة أكبر، مما يعزز دوره في إدراك مذاق الطعام، لأن الروائح تؤدي دورا مهما للغاية في التأثير في تصورات التذوق. ومع ذلك فمن المثير للاهتمام أنه يمكن للناس معالجة الرائحة أفضل في أدمغتهم عندما تسبق الرائحة إشارة بصرية مقابلة مثل اللون. وعند إجراء أبحاث حول الجوانب الفيزيولوجية والنفسية لإشارات الألوان على تصورات التذوق والنكهة، وجد أن الناس يعتقدون أنه إذا كان شيء ما أخضر فهو طازج ومغذ أكثر، وأن مذاق الشوكولاتة الساخنة أفضل عند وضعها في كوب برتقالي اللون مقارنة بكوب ذو لون مختلف. علاوة على ذلك، فإن لترتيب الطعام على الطبق تأثيرا في الرغبة بتناوله، إذ يحظى الطعام المقدم بطريقة مرتبة بإعجاب كبير مقارنة بالطعام نفسه الذي يقدم بطريقة فوضوية، ويكون الناس على استعداد لدفع المزيد مقابله. بذلك حكم على اللحوم أنها أكثر تلوثا عند تقديمها بطريقة فوضوية وليس بطريقة مرتبة.

فعلا من المواضيع المهمة جدا، لأنه يعني يقولون أنه العين تأكل قبل الفم، فلازم تشوف الأكل يعني بتصميم جيد ولائق، يعني بالتالي راح تستمتع تقول أنه هذا طيب الأكل يعني أو لذيذ يعني. ومرات أنه نروح المطاعم وهذا المطعم مو بالضرورة أنه هو يكون أكله طيب يعني، هو الأكل موجود يعني في كل المطاعم تقريبا متشابه، لكن يعني المطعم يقدم فكرة تقديم الطعام، يلعبك بالديكور ويلعبك بطريقة يعني الشواء، شلون يجيبون هاي المناقل للشواء أمامك حتى تصور فكرة أنه أنت يعني تصور ستوري، فكرة أنه أنت يعني تصور لهم إعلان مجاني حسب الصفحات أكيد. وبالتالي يعني هذا الموضوع راح يقدم لك فكرة طعام، ما يقدم لك الطعام يعني تذوقه يعني تشوفه طبيعي جدا يعني موجود ممكن بأي مطعم شعبي أو يعني بسيط، لكن يعني هذا المطعم يقدم لك فكرة، فمن لعبك بالفكرة بالتالي لازم تدفع فلوس يا حبيبي مقابل هاي الشو، هاي الحركات اللي تطلع يعني قدامك والخدمة الفاخرة. فبالتالي هذه من الأمور اللي هي نفسية لها حقيقة فيسيولوجية ونفسية، والطريقة اللي يقدم بها الطعام يعني تغير تماما من تصورنا للنكهة والجودة أيضا. بما أنك أيضا يعني تعمل مثلا في يعني الناس اللي تكون متخصصة في الإعلانات، الناس اللي تكون متخصصة في مجال التصوير، هذا الموضوع راح يعني تشوفه يعني مفيد لها، لأنه أكو محتوى للتصوير يعني. فلذلك الاستجابة الفيسيولوجية هو العرض الجذاب اللي يحفز بالتالي الغدد اللعابية اللي تبدأ في عملية الهضم، يعني أكو استعداد كبير، أكو حفلة راح تصير يعني. فيبدي الدماغ يعني يستوعب هاي التفاصيل يعني. أيضا يعني تكون تجربة متكاملة، إنه الطعام مو مجرد يعني وقود للجسم، مرات هو يكون تجربة حسية. هذا العرض الجميل ممكن إنه يضيف عنصرا جماليا يكمل النكهات الطعام، وما أيضا يمكن أن يعني يحول الوجبة من مجرد فعل روتيني إلى تجربة استثنائية. فيعني هذا الألوان تشوفها كيف إنه مصفطين طريقة الطماطة بطريقة معينة، والفلفل مخلونة بطريقة معينة، هاي الإضاءة الخافتة تيبل لام موجود على الطاولة أشياء حركات يعني تجذب العين مباشرة يعني. فأيضا هذه القاعدة هي ممكن تكون موجودة ونشوفها أيضا، وأيضا نشوف بعض الأشخاص يحبون يلمسون الأشياء، فالتضاد في القوام يجعل الطبق أكثر إثارة، فإنه يمزج بين الناعم مثل الكريمة أو الأشياء المهروسة والأشياء المقرمشة مثل المكسرات أو الخضروات المحمصة، هاي شوية يعني بين الأشياء الناعمة والأشياء اللي هي ممكن تكون مقرمشة يمزجون، هذه من ضمن الأسرار الخاصة ب يعني المطاعم. فهناك لمسات إضافية للتقديم الإبداعي اللي هي عبارة عن الأدوات تجي بطريقة معينة، الصحون يعني أنا ما أدري جبالي واحد من المطاعم يعني هسه ما يصير نقول اسمه يعني، وشكله أيضا يثير في إدراك الطعام. الأبيض يعطي طابعا كلاسيكيا ونظيفا، بينما مثلا ودائما تشوف الصحون تكون لونها أبيض حتى تنطي طابع لأنه هذا المكان نظيف يعني ويغسل زين، بينما الألوان الداكنة هاي تنطي انطباع عصري ودرامي أكثر، وتشوف يعني أيضا التزيين الوظيفي أنه التزيين يجب أن يكون قابلا للأكل، الأشياء دائما يجيبونها الكيكة والأشياء الحلويات وغيرها، وحتى أيضا الأطعمة اللي هي ممكن تؤكل، أيضا اللعب بالإضاءة، أنه إذا كنت أيضا يعني الأشخاص اللي يحبون التصوير والستوري فهذا يعني راح يكون جيد لشغفك، فبالتالي الإضاءة الجانبية هي سر أيضا
إبراز القوام والارتفاع يعني. فبالتالي يلعبون بالأكو مهندسين فعلا مصممين للديكور وأيضا لهذه الأشياء اللي هي ممكن تكون لها علاقة بالتصميم. فهناك مختصين في هذا المجال يعرفون كيف يعني يلعبون هذه التصاميم.

مستمعين الكرام، بهذا نكون وصلنا إياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الصباح. كنت إياكم في إعدادها وتقديمها وإخراجها مصطفى نزار، على أمل أن ألتقيكم باكر بنفس الوقت. دمتم في رعاية الله وحفظه.

تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، لا تخلي لحظة تسرع تكتب نهاية ما تستاهلها. اربط حزام الأمان لأن الحياة ما تعيد المشهد.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
1: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز. على الود والخير والعافية، نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

زمرة دخل على الملك قال من أنت؟ شعف قصير ذميم دميم كان شكله ما حلو تزدريه الأعين. فقال زمرة أنا زمرة. فقال النعمان تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، تسمع بالفلان الشخص ولا تشوفه. طبعا زمرة جاوبه بوقتها قال له إن الرجال لا تكال بالقفزان وليست بمسوك يستسقى فيها، وإنما المرء بأظهريه قلبه ولسانه. هذا العبارة المشهورة لغدت مثل، إن قاتل قاتل بجنان وإن نطق نطق ببيان. بس هو هذا المثل أنت لو تفصل عن الحادثة تشوفه في بعض الأحيان صحيح. هو طبعا حورت بعض الأمم بعض الشعوب تسمع أن تسمع بالقرد خير لك أن من تراه. أنا أريد أوصل إلى مفهوم اجتماعي، إيش قد أكو ناس عندنا من تشوفهم من بعيد أسماءهم ومظهرهم وهندامهم وتشوفهم شلون ينشرون وتشوفهم شلون يكتبون وتشوفهم شلون يحضرون المناسبات المجتمعية تقول يا با شنو هالأدب، شنو هالعائلة اللي ربته، شنو هالأبها، شنو هالأخلاق. فتشي يعجب كناس من تباوعهم بالمحافل، تشوفه مثلا هو وعائلته، رجل تشوفه هو مثلا وزوجته، زوجة تشوفه هي ورجلها، أو شخص تسمع به تشوفه بالتلفزيون، تقرأ له بمواقع التواصل الاجتماعي بالجرائد بالمجلات، تشوفه ماكو ما حد يلحقه، من يقعد يحكي ومن يقعد ينشر ومن يقعد يدعي ومن يقعد يصفط الكلام. لكن ما أن تسنح لك الأقدار أنه تقترب منه وتطلع على حقيقته حتى يصير بيك فحوى الآية القرآنية، إذا اطلعت عليهم وليت منهم فرارا. إذا تشوف حقيقته تشرد منه تفر، لو هو بالشرق تروح بالغرب، لو هو بالغرب تروح للشمال، من بؤسه ووضاعته وضحالته وشره. وغالبا هؤلاء الناس يكونون مأزومين بحيث هم نفسهم ما يدرون بروحهم شكد سيئين. يعني احنا الان في في في مرحله للاسف الناس والبشر مو قادره على عيونها غشاوه، مو قادره تشوف حقيقتها، مو قادره تشوف اخطائها. ماكو شايفك واحد يخطا هسه اللي يسمعني الان، هم واحد بيكم سامع انه واحد يقول والله انا غلطان؟ ما حد يغلط، ما حد يقول والله انا غلطت بهاي الشغله، كل الناس كاملين وكأنه يدعون، بعد شوي يقول لك أنا معصوم.

0: فأصدقائي المظاهر مسألة عجيبة، والإنسان لديه قدرة كبيرة على إخفاء حقائقه، إخفاء طبقات من حقائقه. إحنا نغلط لما نعتقد أنه الناس فقط ما يظهر لها، ما يظهر لنا منها. شوف شكله، شوف ملابسه، شوف العطر اللي يخليه، شوفه من يحكي على الملابس وعلى العطور وعلى الإكسسوارات وعلى الأكل وعلى التربية وعلى الأخلاق وعلى الذوق وعلى الحنان. تشوفه بس هو وبس، بس تعال للتطبيق تشوفه على عكس ذلك، وتشوفه بالعكس يريد وكأنه الحياة كلها تكون في خدمته. ولهذا الستر، الله سبحانه وتعالى من خلى الستر إلا حكمة كبيرة بها سبحانه وتعالى. لو ما الستر، لو الرسول يقول لو تكاشفتم ما تدافنتم، ما معناه؟ يعني لو كل واحد عرف حقيقة الثاني ما كان واحد حتى يعني كره المقابل لدرجة لو يموت حتى ما يدفنه. يا ستار يا ربي، يعني من هايش نفوس شريرة ونفوس تحمل الأذى ونفوس سلوكياتها الداخلية تختلف كثيرا عن سلوكياتها الخارجية، مهووسة، مأزومة، عندها مشاكل، وش قد ما تحاول تهرب أو تنجو بنفسك من مستنقعها تلقاها متشلب بيك بدون أن يحس حتى بكرامة، بدون أن يحس حتى بشيء من الاحترام، بأدنى قدر من الاحترام لنفسه. وعبال الناس ما تقدر تعرف وتشوف إيش قد هو مكشوف ومتناقض. لا واحد يعرف ولا اثنين ولا كل من كل الناس، أي واحد ممكن يحتك به ممكن يميز ببساطة بشيء من الوعي كمية التناقض وكمية الأمراض النفسية وكمية المشاكل المحيطة به شخص. وتلقى دائما يدعي هاي المثالية، تلقى دائما يعكس تصور عن لا يمس. والله مرة من المرات أنا شخص من هجي نمط مأزوم، تحاول أنه تنصح هذه اللعبة، ترى هذه أنت مشتغلها خطأ، دير بالك لا تشتغلها بهاي الطريقة، لا تعتمد على فلان شيء، اعتمد على فلان شيء، لأن هذا خطأ وهذا صح. وانت صادق معه تريد تنصحه، يقول لك لا أنا ما معتمد على هذا المصدر. يا با أوكي، ما يخالف ما يخالف، بس اترك الاعتماد على هيك مصادر. يقول لك والله العظيم أنا ما معتمد. يا با معود اغزي الشيطان، احنا نريد هدفنا مصلحتك. ماكو، لأن هو ما يريد يكون في عين الناس عنده ثغرة وعنده نقطة ضعف. متخيل انه الناس تصدق بالمظهر فقط، وانه الناس ما عندها عقول وتحلل النموذج البروفايل البشري اللي عنده اللي قباله. خلينا نذهب الى تقرير يتحدث عن واحدة من الظواهر الخطيرة، انه شكد الانسان يتناقض بين مظهره وبين جوهره. شكد الانسان في داخله هو هاوية من الظلام تتناقض مع التصورات اللي مرسومة عنه. ولهذا أنت تسمع بي أحسن ما تشوفه، تسمع بي يبقى الناس من بعيد أحسن ما تقترب منهم وتطلع على حقائقهم. تسمع بالمعيدي ولا تشوفه، مثل ما يقول ومكرم حقيقة المعيدي عن هيك نماذج بشرية. من سوء حظك أنه ترتبط أو الحياة تجمعك بهم في يوم من الأيام. نسمع التقرير.
1: لماذا تبدو حقيقة الإنسان مختلفة عما يصدره إلى الآخرين؟ في علم النفس الحديث تفهم هذه الظاهرة ضمن إطار ما يعرف بإدارة الانطباع، المفهوم الذي قدمه إيرفينغ جوفمان يصف كيف يقدم الإنسان نسخة معدة من ذاته أمام الآخرين، نسخة محسوبة اللغة والسلوك والمظهر في الظروف الطبيعية. هذا جزء من التكيف الاجتماعي، لكن في بعض الشخصيات يتحول إلى بنية ثابتة يعيش داخلها الفرد بشكل شبه دائم. هنا يظهر ما وصفه دونالد وينيكوت بمفهوم الذات الزائفة. الفرد يبني صورة متكاملة ومتماسكة ظاهرياً لأنها تمنحه شعوراً بالقبول والسيطرة، بينما تبقى الجوانب غير المستقرة من شخصيته خارج الواجهة. مع الوقت تصبح هذه الصورة عبئا نفسيا، لأنها تتطلب جهداً مستمراً للحفاظ عليها، ويبدأ التباعد بين الداخل والخارج بالاتساع. هذا التباعد يرتبط أيضاً بما طرحه ليون فيستنجر حول التنافر المعرفي. الشخص يحمل تصوراً مثالياً عن نفسه، لكنه يتصرف بطرائق لا تنسجم معه، فينشأ توتر داخلي. بعض الأفراد يتعاملون مع هذا التوتر عبر الإنكار أو إعادة تفسير الواقع بطريقة تحفظ صورتهم. لذلك نلاحظ ضعف الاحتراف بالخطأ وصعوبة تحمل المسؤولية وحساسية عالية تجاه النقد. عند الاقتراب من هذه الشخصيات تتكشف تفاصيل لا تظهر في المسافة البعيدة. العلاقات معهم قد تتسم بالتقلب وبحضور سلوكيات مثل التلاعب العاطفي أو التقليل من شأن الآخر أو غياب التعاطف الكافي. هذه الأنماط لا تكون دائماً مقصودة بوعي كامل، لكنها جزء من طريقة دفاعية في التعامل مع الذات والعالم. التعامل مع هذه الحالة يحتاج وضوحاً داخلياً قبل أي شيء. الانتباه للتناسق بين الكلام والسلوك يعطي مؤشرات مبكرة. مراقبة طريقة تعامل الشخص مع أخطائه تكشف الكثير عن بنيته النفسية. وجود حدود واضحة في العلاقة يقلل من التأثير التراكمي لهذه السلوكيات ويحافظ على التوازن الشخصي. في النهاية، هذه الظاهرة ليست نادرة كما تبدو، خصوصاً في البيئات التي تعطي قيمة عالية للصورة العامة. السؤال الذي يبقى مفتوحاً: إلى أي حد نرى الآخرين كما هم فعلاً؟ وإلى أي حد نكتفي بما يقدمونه لنا؟
0: إذن مثل ما سمعنا التقرير، وهذا هو رأي العلم حقيقة، أنه أكو ناس هو طبيعته، يعني هو ما يقدر إلا أن يظهر للناس ذات زائفة، يقدم ذات مختلفة عن ذاته. ولهذا الناس تضطر أن تخوض التجارب السيئة، تشوفه من شخص من فوق من برا الله الله، ومن جوا يعلم الله. تقترب من يمه تشوفه بخيل، تشوفه لئيم، تشوفه عنده شعور بالنقص، تشوفه يغار وهو في عمر وفي مرحلة من الوعي لا تسمح له بأن يكون شخصا يغار. وهنا الغيرة بمعنى سلبي، مو الغيرة على شيء يعني شريك أو أهل أو كذا. صعب أنه تقترب من إنسان أنت تنظر له من بعيد بعين الاحترام ثم تكتشف بأنه يحمل صفات ذميمة. شايفين شخص تعرفه، أنت تقرأ عنه، تشوفه كذا، فمن تقترب منه تشوفه بخيل مثلا، أو تشوفه حرامي يعني يبوق. والبوقات مو بالضرورة تكون فلوس، ممكن يبوق ناس، يبوق كتاب من مكتبة، يبوق يعني. هذه الصفات حقيقة تثلم. ولهذا قالوا تسمع بالمعيد ولا تشوفه.

حياكم الله أصدقائي من جديد في مجاز، معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، والعزيز مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. قبل أيام جمعتني مع أحد الزميلات في العمل، اسمعني يمكن نقاش، هي كانت ما تعرف أنه نشتغل بالجانب الإعلامي وبالراديو، فسألت يا أبا شنو البرامج، شنو الراديو، شنو تقدمون به. فشرحت لها عن مجموعة البرامج اللي تقدمها للإذاعة، وواضح بالنسبة لمستمعي الإذاعة أنه إذاعتنا تهتم بالمحتوى الرصين، تقدم معرفة، تقدم علوم، تقدم فكر، تقدم تاريخ وتحليل سياسي معمق، تقدم مادة. يعني مو لأن احنا جاي نتكلم عن نفسنا، بس في ميزان الإعلام الراهن مادة متفردة. فالبنية لما شافت مجموعة البرامج اللي نقدمها، برنامج بالثقافة، وبرنامج بالأدب، وبرنامج بالأدب الشعبي، وبرنامج بالعراق القديم، وبرنامج حكايات إلى آخره، قالت هاي منو يسمع هاي الإذاعة؟ وكأنه تريد توصل رسالة أنه ما حد يسمعكم، أو ما حد يسمع الشيء اللي له علاقة بالثقافة والمعرفة. فأنا قلت لها لا، هذا التصور هو تصور شائع عند العامة، عند العوام، أنه الناس ما تحب المعرفة، الناس ما تحب القراءة، الناس ما تحب المعلومة الجيدة، ما تحب النصيحة، ما تحب الحوار. لا، موجودين، وموجودين بكثرة، ويوميا حقيقة نتواصل معهم ونلتقي معهم، ويبعثون برسائلهم، وناس حقيقيين مو ناس مدعين. يعني بعدين حقيقة هذا النقاش يفتح الباب لسؤال أعمق، أنه إذا كانت المعرفة ثقيلة ومزعجة وثقيلة الدم، فما هو البديل اللي ينتظره المستمع الكريم؟ هل ينتظر المحتوى اللي يشتغل على السذاجة والتفاهة ومناقشة الأسئلة الساذجة البسيطة اللي موجودة؟ وكلكم حضراتكم ممكن تفرون الراديو وتشوفون احجونا عن الخيانات، خانة زوجك، حسيتي انت من خانة، انت خنتي قبل، شايفين هاي نمط البرامج من هيك نوع؟ لو البرامج اللي تتكلم بطريقة ما بيها حفظ للآداب، ما بيها حفظ للذوق العام، لو الإعلام اللي يلعب على وتر الطائفة والنعرات وإثارة الأخ على أخيه، لو الإذاعة اللي كل شيء ما تقدم، يعني كل شيء ماكو، يعني حتى الأغاني اللي تطلعوها هي أغاني يمكن تصلح للملاهي، حتى الملاهي يمكن هم جزء. البديل إخواني، علينا أن نؤمن بأن هذه الحياة هي مرحلة، هي حالة من الصراع الدائم بين النور وبين الظلام، بين العلم وبين الجهل، بين الصف الخير وبين الصف الشرير، بين من يريد عمار الأرض كما جاء في القرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى خالق الإنسان للعبادة ولعمار الأرض، وبين من يريد تهديم الناس والأرض، قتلهم، حتى قتل الأمل بيهم. المن؟ منو يقرأ؟ منو يسمع؟ منو يهتم؟ لا، هذا النمط علينا مواجهته، وإلا شنو البديل؟ البديل هو الجهل والإغراق بالجهل، اللي وصلنا هسه لهذا المستوى اللي تشوفونه، من برلمانيين ما يعرفون حتى لغتهم، فضلا عن القانون والتشريعات وحماية حقوق الناس وغيرها. علينا أن نقاتل كل يوم من أجل المعرفة والعلم والحقيقة والثقافة والآداب والفنون.

حياكم الله من جديد. في الحياة هناك واحدة من القوى التي نغفلها دائما، ألا هي قوة التفاوض. شفنا احنا بالحرب العالمية الثانية، الحرب العالمية الأولى، شفنا بالحرب الثمان سنوات، وشفنا في الحرب الأخيرة اللي صارت في الشرق الأوسط بين إيران وإسرائيل وأمريكا، كيف أن المفاوضات لها دور كبير، وكيف أن الدول، دولة مثل إيران لديها إمكانيات عالية وسياسيين قادرين على إدارة فن التفاوض بما يحفظ مصلحة بلدانهم. التفاوض مسألة علمية، يعني مو مسألة اعتباطية، مسألة تحتاج إلى دراسة وإيمان وذكاء ومهنية عالية. ما تحتاج انه انت تخلي واحد بوزارة الخارجية لان هو وياك بالحزب، يعني تخلي واحد بوزارة الخارجية واحد عالم في مجاله، يعرف شلون يدير الحوار بطريقة تحافظ على، مو بس تحافظ على حقوق البلاد، بل تجلب حقوقا جديدة للبلاد. لماذا نفشل في المفاوضات؟ احنا كعرب عادة بالعراق احنا ما عندنا تاريخ جيد مع المفاوضات، ربما او حتى على الصعيد الشخصي ما نعرف نفاوض، فاوض أزواجنا، أولادنا، جيراننا، الناس اللي بالمنطقة المؤذين، ما نعرف نفاوضهم، لأن حقيقة نحن متربيين على أنه كل نقاش هو معركة، وكل معركة بالتالي لابد أنه بيها منتصر وبيها خاسر. وهاي الفرضية اللي إحنا نبتلعها من دون أن نفكر فيها ونسأل فيها هي اللي تحول المحادثات اللي كان ممكن أن تحل المشاكل في دقائق إلى معارك وإلى عركات عشائرية وإلى طلايب ودقات. فبالتالي إحنا سنريد نتكلم فيما تبقى من وقت البرنامج عن التفاوض، ليس بمعناها التجاري ربما أو السياسي فقط، أتكلم عن شيء أعمق حقيقة، عن الطريقة اللي نشوف بيها الصراع، والسؤال اللي نهرب منه وما نطرحه إنه هل الانتصار على الآخر هو فعلا ما نريد، أم نريد المفاوضات بمعنى أن نعطيك حقك وتعطيني حقي؟ خليني أبدي أنه في الرياضيات أكو شيء اسمه اللعبة الصفرية، إذا سامعين بيها. اللعبة الصفرية هي تلك اللعبة التي يكسب فيها طرف بالضبط ما يخسره أو يخسره الطرف الآخر، يعني يكون النتيجة دائما صفر. إذا 10، إذا أنا أخذ 7 أنت كنت تأخذ 3. معظم الناس يتعاملون مع نزاعاتهم اليومية كأنها لعبة صفرية، يعني الزوج والزوجة تشوفهم يتفاوضان على قرار معين، واحد يريد والله أنا هاي الغرفة أريد أعطيها لابني، ابني كبر، واحد يقول لها ماكو مجال وإحنا تفكرين بس الابن، البنات شلونهن، كل واحد يتمسك بموقفه كأنه قبول رأي الآخر هو هزيمة. لكن هل هو فعلا هذا الواقع؟ أكو قصة كلاسيكية أتذكرها بهالمجال هواي حلوة وهواي يعني تعطي تصورات عميقة عن موضوعة التفاوض. خلينا نحكيها ورا فاصل قصير.

أصدقائي بالمأثور، أكو سالفة تحكي عن خوات اثنين، العركة قبت بيناتن والصياح يسمع سابع جار. اجت أمهم، يا بخير شبيكم؟ قالت والله احنا جايين، شافتهم يتعاركون على برتقالة، اثنين خوات يتعاركون على برتقالة. هسا الحل الواضح لهاي المسألة انه نقص البرتقالة بالنص، صح لو لا؟ كل وحدة تاخذ نص برتقالة. بس هاي الأمية الحكيمة سألت البنيات او البنوات، قالت يا يما تشتردين بالبرتقالة انت هسا، انت كبيرة اشتردين بالبرتقالة، وانت اشتردين من البرتقالة؟ الاولى قالت لها والله انا اريد اسوي لي عصير برتقال. قالت خوش. والثانية يما؟ قالت والله يما انا اريد اسوي لي مربى، مربى برتقال. هنا ضحكت الأمية، لأن الوحدة تريد عصير ووحدة تريد القشرة تسوي بيها مربى أو حلوة، فبالتالي الحل الأمثل واحدة تعصر كل البرتقالة، تعصرها، بالتالي أخذت كل العصير اللي بالبرتقال، مو نص برتقالة مثل ما كان الحل الأول. يعني لو ما أخذت نص كان أخذت نص العصير، صح لو لا؟ لا، هي عصرت لها البرتقالة كلها، فأخذت أكثر مما كانت ستحصل عليه في الحل الأول لو قسمت إلى نصفين، بينما الثانية أخذت القشر كله سوته مربى. اثنينها تنطلع محصلات أكثر من خلال ماذا؟ من خلال التفاوض، من خلال السؤال، من خلال التريث. بالتالي الإبداع في التفاوض إخواني هو هاي القدرة على أن نوسع الخيارات، خيارات الجميع، بدل أن نضيقها، بالتالي يطلع الكل مستفاد. ولهذا سؤال الفلسفة في مسألة التفاوض أنه دائما تسأل أنه هل هو هذا الواقع؟ لو هاي طريقتنا في رؤيتنا للواقع، إذا هاي طريقتنا فالطريقة تتغير، مثل ما شفنا أم الخوات الثنيين شلون طلعت من المأزق وثنيات طلعن راضيات كل الرضا. هناك مفهوم يعد حقيقة من أهم ما أنتج علم التفاوض الحديث، اللي هو البديل الأفضل لأي اتفاق. يعني بكلام بسيط، قوة الإنسان في التفاوض ما جاية من ذكائه ولا جاية من حجته، هي تجي من مدى احتياجه لهاي الصفقة تحديدا. يعني الشخص المضطر بالتفاوض دائما هو الخاسر، لأنه مستعد أنه يقبل أي شيء. والشخص اللي عنده عدة خيارات، لا، هو حتى لو لم يستخدمها تلقاه يتفاوض بهدوء، يتفاوض بثقة بشكل مختلف تماما. ولهذا في ثقافة الاعتماد، يعني الاعتماد على الدولة مثلا، الاعتماد على العائلة، على العلاقات، تشوف البديل دائما يضعف. الموظف اللي ما يلقى وظيفة أخرى يقبل بأي شيء، المواطن اللي ما عنده بديل عن الخدمة الحكومية السيئة تلقاه يتحمل الإهانة. غياب البديل هنا هو مشكلة في ميزان القوى داخل كل علاقة، وهذا يضر بعملية التفاوض.

0: التفاوض احنا عندنا ليش يفشل التفاوض؟ وراح اخذ التفاوض بمن حال بسيط، تفاوض بالبيوت، تفاوض بالدوائر، بالاسواق، لان اكو فد شيء يصير في كل نقاش ما نشوفه بالبدايه، ما نلاحظه بالبدايه. احنا نبدي بمناقشه، نبدي بحوار، المشكله نناقشها، نعم، بعدين شوي شوي ننزلق تدريجيا الى مناقشه الاشخاص اللي قدامنا، مو الى مناقشه الفكره. يعني نبدي انه هذا القرار خاطئ، هذا القرار خاطئ، لو هذا القرار مو خاطئ، نبدي هنا ثم ننتهي الى انه انت دائما تسوي هاي الشيء، وهو انت اللي سويت الشيء، انت اللي سويتي هاي القضيه، من بدت انت وانت يعرف انه فلت العيار، فلت النقاش، طلع النقاش والمفاوضة عن السياق الصحيح. لما نطرح فد إشكال ونقول هذا الموضوع يعني ما ماخذ بالك من يمه، أنت ما جاي تفهمه، هذا شيء، ومن نقول أنت المشكلة هذا شيء آخر. هنا من مناقشة الفكرة إلى مناقشة الشخص، ولما يحدث هذا الانزلاق ما عادت هي المشكلة اللي مطروحة للنقاش، لا، صارت القضية قضية كرامة، كرامة صارت هي الرهان، ولما تكون الكرامة على المحك ما حد يتنازل بعد، لأن التنازل يبدو وكأنه اعتراف بأنك أقل من المقابل، وهذا ما حد يتحمله، ما تتحمل النفس، خاصة بالمجتمعات ذات الثقافة الجماعية مثل العراق. يعني هذا الانزلاق من مناقشة الفكرة إلى مناقشة الأشخاص، هذا الانزلاق يكون أسرع وأعمق، لأن الكرامة هنا هي مو كرامة فردية، لا، هي كرامة عائلية، هي كرامة قبلية، عشائرية، اجتماعية، دينية، طائفية. يعني حين تهزم في نقاش وكأنه مو بس أنت اللي خسرت، لا، كل اللي وراكم اللي خسروا، وأنت تمثل مذهب، أنت تمثل هنا فكرة الرجولة بشكل عام بالبيت، ماكو رجال يقبل أنه مرأة تتفوق عليه بالتفاوض بالنقاش، لأن هاي معناها وكأنه كل النساء أحسن من كل الرجال هالشكل. فبالتالي هذا التنازل يكون أثقل مما هو في الحقيقة. الخطوة الأولى نحو التفاوض الحقيقي، إذن يا أحبتي، هي خطوة ذهنية خالصة، يعني الفصل بين الإنسان اللي قدامك وبين المشكلة اللي بيناتكم وجاي تناقشوها. اللي قدامك هذا مو العدو، اللي قدامك هذا الشريك في مشكلة مشتركة عليكم أن تحلوها. هذا التحول البسيط بالرؤية يغير كل شيء في قضية التفاوض. خلينا نسمع هذا التقرير عن التفاوض أحبتي وراجعين.
1: سئل مرة الرئيس الإكوادوري عن فنون التفاوض، كيف نجحت في المفاوضات الوطنية الشائكة في بلدك بحيث خرج الطرفان بحلول مرضية؟ فقال: طبقت المحاور الخمسة التي قدمها روجر فيشر في كتابه الوصول إلى نعم. التفاوض الناجح من دون تقديم تنازلات التي تقود أي نقاش أو تفاوض معقد إلى نتيجة مرضية للطرفين، أو وين تو وين كما يسميها الأمريكيون. فقد لاحظ البروفيسور فيشر أن المرأة إذا رغب في تحقيق نتائج جيدة في نقاشاته ومفاوضاته، فينبغي أن يكون ليناً على الناس وقوياً على المشكلة، ولذا فإن تجاربه وأبحاثه تمخضت عن المبدأ الأول، وهو ضرورة التفريق بين الأشخاص والمشكلة. فعند التركيز على الفرد ننجر إلى الشخصانية بعكس التركيز على المشكلة. المبدأ الثاني: التركيز على المصالح لا المواقف، أي لا يجدر الانشغال بما يقال ظاهرياً على الطاولة والفرقعات الإعلامية، فهذه المواقف إذا أخذناها بجدية فسوف نتصادم مع الطرف الآخر. أما البحث عن مصالح مشتركة يسهم في فتح أبواب الاتفاق. المبدأ الثالث كثيراً ما ننساه، وهو ضرورة استخدام معايير موضوعية وليست مزاجية تثير حفيظة الآخر، مثل وجاهة معارضة فرض رسوم على السفن العابرة للمضيق لأنه يخالف قانون البحار. هذه الموضوعية تحمي التفاوض من الانحراف. المبدأ الرابع: ابتكار حلول تحقق مكاسب مشتركة، ذلك أن البحث عن الحلول المبدعة والاستعانة بمن لهم باع طويل في هذا المجال يقدمان حلولا مرضية كثيرة وأكثر استدامة. أما أشهر مبدأ الذي يبنى عليه كثير من الصفقات التجارية والدبلوماسية فهو معرفة أفضل بديل يمكن الاتفاق عليه أو ما يطلق عليه باتنا، وهي تعني عدم دخول المفاوضات من دون معرفة حدود خياراتك المسموحة وغير المسموحة. فكلما كانت البدائل حاضرة في الذهن سهل ذلك النقاش. على سبيل المثال، لا يعقل أن يدخل الفرد مقابلة وظيفية أو متجرا وليس لديه هامش حدود الراتب والامتيازات أو سعر المنتج المقدم في السوق حتى يتمكن من تحديد موقفه من النقاش ويعلم الحد الأدنى الذي يمكن أن يقبل به. كما أن أكثر معضلة تواجه الشعوب في تفاوضها عدم فهم الفروقات الثقافية بينها، وقد لخص البروفيسور هوفستيد في أبحاثه الذائعة الصيت تلك الأمور في مسعى إلى فهم كيف يفكر الآخر قبل محاولات إقناعه. كما أن المنصب الرسمي ليس دليلاً كافياً على المقدرة على التفاوض، فلا بد من الاستعانة بمحترفين لهم باع طويل في التأثير وكسب الجولة. فالإقناع علم وفن وتكتيك.
0: نعم أصدقائي، سمعنا تقرير. هسه إلى جانب هذا أكو سر أيضا ما ننتبه إليه كثيرا. في معظم النزاعات الناس يتفاوضون على مواقفهم مو على مصالحهم. أكو فرق بين الموقف وبين المصلحة. هسه الموقف هو ما تقوله، ما تصرح به، لكن المصلحة هي ما تريده بالفعل. موظف يريد زيادة بالراتب مثلا، صاحب العمل يرفض. هسه الأمر يبدو مثل ما قلنا بالمعادلة الصفرية، يعني الأمر صارم، الأمر صفري. لكن لما تسأل واحد منهم أنت ليش تريد الزيادة، يقول لك والله أنا أريد أحس أنه عملي مقدر، أنا أريد أنه أحتاج غطاء صحي أكثر، عندي مشاكل صحية وعندي مراجعات الأولاد. أكو واحد يقول لك أنا والله أريد لقب وظيفي أريد أترقى. كل هاي مصالح يمكن تلبيتها بطريقة مو بالضرورة أن تمر بالمال. لكن لأنه ولا واحد سأل هاي الأسئلة أنه ليش يريد المقابل أنه زيادة بالراتب، تحولت المحادثة إلى جدال حول أرقام. أكو كتاب اسمه كيف تصل إلى نعم، ضروري واحد يقرأ اسمه، اللي فيشر، أعتقد فيشر واري أو وراري هيتشكل، كيف تصل إلى نعم. هذا شي يقول فكرة جوهرية، يقول كثير من النزاعات هي وهمية أصلا، لأن الناس يصطدمون بمواقفهم بينما مصالحهم الحقيقية قد تكون متوافقة تماما. احنا نتعارك نتشاجر على القشور، لكن الجوهر ربما نكون احنا متفقين عليه، مثل اللي جاي يصير احنا هسه بالصراع السياسي العراقي فرضا. بعدين غياب المعيار الموضوعي في المناقشات في المفاوضات يخلي الأمزجة هي اللي تتحكم، منو يرفع صوته هو يكسب، منو يضغط أكثر يحصل على ما يريد أكثر. وهذا مو تفاوض، هذا حالة من فرض الاستسلام على المقابل. بالتالي القوة الحقيقية بالتفاوض هي القدرة على أن نقول خلينا نجيب نحتكم إلى طرف ثالث. معيار إذا يتناقشون على قضية قانونية يخلون القانون، يتناقشون على قضية سوق ما سوق يخلون سابقة مشابهة، يخلون رأي خبير. لما تقول هذه الجملة تنزع النقاش من دائرة الأنا الميالة إلى الغضب والأنوية والغرور وتخليها في دائرة المنطق. ولهذا احنا في كثير من صراعاتنا حقيقة ما عندنا احتكام إلى لغة القانون أصلا، عندنا غياب بالمرجعية القانونية الموثوقة في كثير من معاملاتنا اليومية، وهذا يحول كل عملية تفاوض إلى فوضى. شوف الجذر ايش قد قريب من تفاوض إلى فوضى. ليش؟ لأن ماكو قانون نحتكم له، فتصير القوة، تصير العلاقات، تصير المحسوبية هي المعيار، وهذا ما يعطينا حلول حقيقة. هذا ينتج حالة من الظلم، مظالم تتكدس وتتأجل وتتحول إلى غضب داخلي.

0: إذن أحبتي أصدقائي المستمعين، نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مجاز. أرجو في النهاية أن أكون قد وفقت في تقديم حلقة ممتعة ومفيدة، وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في نهاية حياتي أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل ورق تحية من الزميل المخرج المنفذ مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. إن شاء الله كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
2: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

استمع إلى صوت التايمز سكوير وتذوق جمال الفن والمعرفة. إذاعتنا تقدم لك حزمة من البرامج ذات محتوى يثري روحك ويوسع آفاقك الثقافية.

مستمعينا الكرام، أنتم تستمعون إلى إذاعة التايم سكوير، وقتاً مفيداً ومثمراً نتمناه لكم برفقتنا.

0: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
1: الكرة الأرضية والساعة الثانية عشرة. على مر السنين وتعاقب الأجيال وعبر حضارات وثقافات وأديان ومذاهب، ظلت علامة الاستفهام حول نهاية العالم وفناء النوع البشري تؤرق البشر، ولم ينفكوا يتساءلون عن قيام الساعة. يحق لنا أن نتساءل أول الأمر، لماذا يبدي الإنسان هذا الاهتمام بفكرة قيام الساعة؟ ربما يعود ذلك إلى الجانب الديني لدى أتباع الأديان السماوية، لكن هذه الفكرة كانت محل تساؤلات في حضارات بشرية قديمة سبقت ظهور الأديان السماوية. يبدو أن التركيبة النفسية للإنسان تلعب دورا مهما في هذا السياق، إذ يخاف بطبيعته من المجهول، وتمثل نهاية العالم أكبر مجهول ممكن، لذلك يميل العقل إلى التفكير فيها ومحاولة تخيلها أو فهمها، ويرتبط ذلك بما يسمى في علم النفس الخوف الوجودي، أي القلق من الموت والمعنى والنهاية. عطفا على ذلك، ظلت أسئلة تتردد منذ آلاف السنين ولم يقدم أحد إجابات شافية عنها. ما معنى الحياة؟ ماذا سيحدث في النهاية؟ ما شكل الحياة في العالم الآخر بعد الموت؟ نحاول هنا الاقتراب من فكرة النهايات، سواء تعلقت بمصير الفرد أو بنهاية العالم بالكامل، وهذا يقود إلى علم قيام الساعة أو الإسكاتولوجيا، وإلى نقاش السيناريوهات المحتملة التي قد تجعل كوكب الأرض غير صالح للسكن بوصفه وطنا للبشرية، وهي السيناريوهات تتكاثر يوما بعد يوم.
2: عند التوقف أمام الأديان التوحيدية يبدأ الحديث باليهودية، وفيها لا تبرز فكرة الدمار الشامل لكوكب الأرض، بل ترتبط النهايات بفترة زمنية تعرف غالباً باسم يموت همشيح، وتعني بالعبرية أيام المسيح، وترتبط بظهور شخصية بشرية من نسل داود يطلق عليها المشيح، وتوصف بأنها قائد عالمي يعيد توحيد بني إسرائيل وبناء الهيكل الثالث وتحقيق السلام. يعتقد الفكر اليهودي أن نهايات الأيام ترتبط بعودة اليهود من أرجاء العالم، حيث تشتتوا قبل 2000 عام وحلول عصر السلام العالمي. وتشير بعض النصوص التوراتية إلى حرب كبرى تعرف بموقعة هرمجدون، وهي مواجهة تسبق الخلاص النهائي، وتبقى اليهودية أقل تركيزاً على تفاصيل نهاية العالم مقارنة بتركيزها على إصلاح العالم الحالي تيكون عولام. في المسيحية ترتبط سيناريوهات بنهاية الكون حرفياً وفناء العالم، ويقترب بعضها من تصورات علمية معاصرة، من ذلك ما يرد عن ظلمة الشمس في أواخر الأيام، وهو ما يفسر علميا بفقدانها طاقة كافية، ومن ثم عدم إعطاء القمر ضوءه لأنه يستمد نوره من الشمس، كما تذكر نصوص إنجيلية تساقط كواكب السماء، وهو ما يلتقي مع حديث علماء الفلك عن الكويكبات. وتبرز علامة مركزية هي عودة المسيح إلى الأرض، ثم يأتي يوم الحساب أو الدينونة.
1: أما في الإسلام فتزخر المصادر بنصوص واسعة عن يوم القيامة وما يصاحبه من فتن، ويعد القرآن والأحاديث النبوية المصدرين الرئيسيين، وتذكر النصوص أن الأيام التي تسبق يوم الدين تسبقها علامات متعددة، من بينها الفجور والكوارث، إضافة إلى ظهور شخصيات رؤيوية منها الصالح ومنها الطالح. وتبدو صورة نهاية الحياة على الأرض في الأديان السماوية الثلاثة متقاربة في خطوطها العامة، وهي تختلف عن المذاهب الوضعية مثل البوذية والكونفوشيوسية والماوية والطاوية وغيرها من أديان شرق آسيا، وتختلف عن تصورات حضارات بشرية سابقة في الشرق الأوسط والأدنى أو في أقصى الغرب مثل حضارتي الأزتيك والمايا. لدى المصريين القدماء الذين يشار إليهم مجازا بالفراعنة، لم تكن نهاية العالم تعني الفناء المطلق أو العدم، بل تصورا دوريا يرتبط بعودة الكون إلى حالته الأولى أو العدم المائي الذي سبق الخلق، تمهيدا لبدء دورة جديدة من الحياة. وقد آمن المصريون القدماء بأبدية الحياة، وأن الموت مجرد جسر للانتقال إلى عالم آخر، مما يجعل النهاية تصورا فلسفيا ودينيا أكثر من كونها رعبا وفناء. لكن ماذا عن كوكب الأرض؟ تتحدث بردية مصرية قديمة عن نهاية العالم، وتصف يوم القيامة بأنه يوم لا تشرق فيه شمس راع، وبالقدر نفسه لا تغرب، ويقال إنها وثيقة عثر عليها في قبر كاهن.
2: بدأت القصة حين وجد العلماء تلك البردية عام 1887 خلال بعثة فرنسية كانت تنقب في منطقة تل العمارنة في جنوب مصر، وهي المنطقة التي كانت سابقاً عاصمة الفرعون إخناتون الذي دعا إلى عبادة الإله الواحد. ومن العبارات المثيرة في البردية القول أنه في ذلك اليوم تعود الظلال لتسكن بين البشر، وقد اختلفت التفسيرات، هل تعني صحوة الموتى من القبور كما ذهبت لاحقاً الأديان التوحيدية، أم تشير إلى كارثة طبيعية، أم ترمز إلى نهاية عصر وبداية آخر. لكن اللافت أن نص البردية الأصلي لم ينشر كاملاً حتى الآن، ويقال أنه تضمن عبارات من بينها عندما يعود أبناء النور من العالم السفلي ويظهر النجم المظلم في السماء، ستسقط التيجان عن الرؤوس وستنهار المدن العظيمة. وبسبب اهتمام المصريين القدماء بالفلك، ذهب بعض الباحثين إلى تفسير ما ورد في البردية باعتباره تسجيلاً لحدث فلكي مثل الكسوف المزدوج حين تصطف الأرض والشمس والقمر ويختفي الضوء في تلك اللحظة، وتختتم البردية بعبارة لن يبقى من النيل إلا صدى مياهه، ولن يبقى من الجبل إلا ظله، مما يفتح باب الربط لدى بعض القراءات المعاصرة بين هذه الصياغات وأفكار التغير المناخي. لم يكن المصريون القدماء وحدهم منشغلين بقصة يوم القيامة، فنبوءات النهايات قديمة قدم التاريخ المدون، وقد ساد الخوف من نهاية الزمان حين ينتقم الآلهة من قومهم أو يدفع البشر ثمن ذنوب آبائهم وأجدادهم، أو تنهض شياطين العالم لتلتهم كل ما هو خير.
1: يقال إن إحدى أقدم التنبؤات بنهاية العالم يعود إلى الآشوريين، فقد عثر على لوح يعود تاريخه إلى ما بين عامي 2800 و2500 قبل الميلاد، يحمل نبوءة معروفة عن نهاية الزمان. ووفقا لترجمته يشير اللوح إلى أن الأرض كانت تعيش أيامها الأخيرة، وأن العالم كان يتدهور تدريجيا إلى مجتمع فاسد لن ينتهي إلا بتدميره. وعلى الرغم أن كاتب النقش غير معروف ولا يعرف مصدر اللوح على وجه التحديد، فإنه يعد مثالا على قدم النبوءات الكارثية في تاريخ البشرية. وفي الأساطير الإسكندنافية ترد سلسلة أحداث كارثية تحدد نهاية العالم، حيث يخوض عمالقة الصقيع والنار معركة ضد الآلهة، ما يدمر كوكب الأرض في نهاية المطاف ويغرقه تحت المياه. ووفق الأسطورة يعود العالم للظهور، وتلتقي الآلهة الناجية، ويعاد تعمير الأرض بإثنين من الناجين من البشر. أما حضارة المايا فقد أثارت في عام 2012 كثيرا من التنبؤات المرتبطة بنهاية العالم، بناء على حسابات تقويمية تعود إلى أسلاف تلك الشعوب. ولم تقتصر محاولات تحديد موعد النهاية على المايا، فقد سادت مخاوف من أن يكون عام 1000 ميلادي موعدا لنهاية العالم، ثم تكرر الأمر عام 2000. وفي الأعوام الأخيرة ظهرت نظرية تربط ظهور 4 أقمار دموية خلال 12 شهرا بين أبريل نيسان عام 2014 وسبتمبر أيلول عام 2015 بمؤشر إلى النهاية بحجة ندرة حدوث الظاهرة.
2: وعلى رغم تقدم البشرية وقدراتها التكنولوجية، تبقى الأحداث الجديدة والمجهولة مثيرة للقلق، مما يدفع بعض من يعرفون بالمستعدين لنهاية العالم إلى مواصلة الاستعداد لما يرونه نهاية كما نعرفها. هل ما تقدم يعبر عن كامل رؤى الحضارات والثقافات والأديان لفكرة نهاية العالم؟ بالقطع لا، هي لمحات من قصص كثيرة. فماذا عن القراءات الحديثة، لا سيما العلمية والفلكية؟ هل تنهي الشمس حياة كوكب الأرض؟ منذ بدء الخليقة كانت الشمس عماد الحياة على الأرض، فقد وفرت الضوء والحرارة، ومن دونهما لم تكن الحياة لتستقيم. لكن هل يمكن أن تتسبب الشمس في نهاية الحياة على الكوكب وفناء الإنسانية؟ من الناحية العلمية، قد يؤدي اصطدام كويكب أو مذنب هائل إلى مقتل عدد كبير من سكان الأرض وربما جميعهم، لكنه لا يملك الطاقة الكافية لتدمير الكوكب نفسه. وينطبق ذلك أيضا على مستعر أعظم قوي على بعد بضع سنوات ضوئية، وقد تؤدي اضطرابات مدارية في النظام الشمسي بنهاية المطاف إلى اصطدام كارثي بين الأرض وأحد الكواكب الأرضية الأخرى مثل عطارد أو الزهرة أو المريخ، لكن احتمال حدوث ذلك لا يتجاوز 1% خلال 5 مليارات سنة المقبلة تقريباً.

أما السيناريو الأكثر ترجيحا لفناء الأرض التام فهو ابتلاعها من قبل الشمس أثناء تحولها إلى نجم عملاق أحمر. فمع نضوب وقودها النووي الحراري الهيدروجين في نواتها يبدأ غلافها الخارجي بالتمدد، وفي هذه المرحلة ستفقد الشمس كمية كبيرة من كتلتها، مما يعني أن مدار الأرض سيتمدد أيضاً، غير أن النظرية الحالية تفترض أن المدار الجديد لن يكون واسعاً بما يكفي لتجنب تفاعل الأرض مع الغلاف الجوي السفلي للشمس المتوسعة، مما يرجح تبخر الأرض بفعل النجم المتنامي. السؤال هنا، هل على أجيالنا وأجيال أبنائنا وأحفادنا أن تقلق؟ هذا السيناريو بعيد، إذ يقدر بنحو 7,590,000,000 سنة في المستقبل. ووفق بعض الحسابات، حتى لو نجا كوكبنا وبقي في مداره حول الشمس العملاقة، فإن التحلل المداري الطبيعي للأرض قد يؤدي في النهاية إلى اندماجها مع بقايا الشمس. الاحتباس الحراري والموعد المحتوم. من بين المصطلحات التي شغلت العالم في العقود الأخيرة يبرز الاحتباس الحراري بوصفه مرتبطاً بتغير المناخ على سطح الأرض. هل يمكن للاحتباس الحراري أن ينهي عمر كوكب الأرض؟ تشير دراسة منسوبة إلى وكالة ناسا في مايو آيار عام 2025 إلى أن الحياة على الأرض ستنتهي في نهاية المطاف نتيجة موجة غير مسبوقة من الاحتباس الحراري، مما يجعل الكوكب أقل صلاحية للسكن تدريجا. وتقول الدراسة أن مؤشرات مبكرة بدأت تظهر بالفعل، على الرغم أن موعد النهاية يبقى بعيداً.

وتذكر الدراسة أن باحثين من ناسا بالتعاون مع جامعة توهوكو اليابانية استخدموا حواسيب عملاقة لحساب جدول زمني تقديري لنهاية الحياة على الأرض، وباستخدام نماذج رياضية ومحاكاة حاسوبية درسوا أثر تغيرات الشمس في الغلاف الجوي وكيف قد يقود ذلك إلى ارتفاعات غير مستدامة في درجات الحرارة العالمية. وتضيف الدراسة أنها استندت جزئياً إلى العاصفة الشمسية التي حدثت في مايو وكانت الأشد منذ أكثر من عقدين وتسببت في تغييرات بالغلاف الجوي للأرض. وبحسب الناتج المشار إليها من المتوقع أن تنتهي الحياة على سطح الأرض بعد نحو مليار عام من الآن، ويحذر الباحثون من أن الكوكب قد يصبح أكثر قسوة على البشرية قبل ذلك بكثير مع تدهور ظروف المعيشة تدريجاً بفعل تغير المناخ. وتوضح الدراسة أن الشمس ستكون في نهاية المطاف عاملاً حاسماً في فناء الأرض، فمع تقدم دورة حياتها يزداد إنتاج الطاقة مما يؤدي إلى تسخين النظام الشمسي بوتيرة متسارعة. ومع ارتفاع حرارة الشمس ستعاني الأرض انخفاض مستويات الأكسجين ثم ارتفاعاً في درجات حرارة سطحها وتدهوراً في جودة الهواء، وقد يقود ذلك إلى تحول تدريجي لا رجعة فيه في الغلاف الجوي والأنظمة البيئية. تتصور روايات وأفلام كثيرة غزو كائنات فضائية ومحاولة إحلالها محل البشر، وتذهب بعض القراءات إلى أن هذه القصص تمثل استعارات للصراع على الهيمنة العسكرية. إذا افترضنا وجود كائنات فضائية، فهل ينبغي التواصل معها أم أن مجرد معرفتها بالأرض قد يمثل خطراً كما أشار إليه عالم الفيزياء البريطاني الراحل ستيفن هوكينغ في كتاباته؟

0: وفي مقابل الحديث المتكرر عن تهديدات من الفضاء، يقول الحديث عن أخطار محتملة من تحت الأرض. تتناول بعض الأعمال السينمائية هذه الفكرة، مثل فيلم عهد النار عام 2002، حيث يظهر شر كامن تحت الأرض، وتطرح أعمال أخرى سيناريوهات عن ديدان عملاقة أو كائنات خيالية مشابهة، غير أن احتمال هذه السيناريوهات يبقى ضعيفا. وإن كان كثير مما يحيط بأعماق البحار مجهولا، فإن هذا المجهول يغذي الخيال، فقد رصدت آثار على حيتان العنبر بعد عودتها من أعماق البحار، مما أعاد بعض الأساطير إلى الواجهة. وتشير تقارير إلى كائنات وحيدة الخلية يصل طولها إلى 10 سنتيمترات، تسمى زينوبيوفور، على عمق نحو 10 كيلومترات تحت سطح البحر في خندق ماريانا، وهو أعمق نقطة على سطح الأرض غرب المحيط الهادئ. ولا تعد هذه الكائنات مثالا على مخلوقات تدمر الحضارات، لكنها تظل شاهدا على اتساع المجهول. وعلى اليابسة يشير الحديث عن اكتشاف كائن حي في كهف على عمق 2 كيلومتر تحت سطح الأرض، وهو بلوتوموروس أورتوبو لاجانيسيس، وهو كائن أعمى يتغذى على المواد المتحللة. هناك سيناريوهات كثيرة، من بينها الحروب النووية والأزمات الغذائية، إضافة إلى تلوث الكوكب وتغيرات بيئية واسعة. لكن من الصعب تجاهل واحدة من أبرز قضايا العصر، وهي الذكاء الاصطناعي بما يحمله من أسئلة حول الأخطار الآنية والمستقبلية.
1: قبل أعوام نشر باحثون من مؤسسة التحديات العالمية السويدية بالتعاون مع معهد مستقبل الإنسانية بجامعة أكسفورد تقريراً حدد 12 خطراً عالمياً ذا تأثير محتمل غير محدود. ويعرف التقرير هذا التأثير بأنه نهاية الحضارة الإنسانية أو حتى نهاية الحياة البشرية، ومن بين تلك الأخطار احتمال بنسبة 10% خلال الأعوام 100 المقبلة أن تقضي ذكاءات اصطناعية متطورة على البشرية. ويطرح التقرير هذا الاحتمال باعتبار أن الذكاء الاصطناعي لا يحتاج إلى البشر لكي يزدهر. مع ذلك يشير التقرير إلى أن خبراء توقعوا أيضاً أن الحاسوب فائق الذكاء قد يحل مشكلات أكثر مما يخلق إذا أحسن البشر إدارة الأمر. ويقول التقرير أنه يجعل الذكاء الاصطناعي فائق الذكاء خطراً فريداً، إذ أن احتمال انقراض البشر أكبر من احتمال حدوث تأثيرات أقل حدة. من زاوية أخرى تطرح الحوسبة الكمومية، وهي مزيج من الفيزياء وعلوم الحاسوب بوصفها عاملاً قد يغير موازين كثيرة، إذ قد تصبح قادرة على أداء مهام تفوق بكثير سرعة الحواسيب العملاقة الحالية، ومنها محاكاة تفاعلات الذرات والجزيئات لتصميم أدوية ومواد كيماوية جديدة. وكتب عالم الكم بنيامين شيفر في ورقة بحثية عن الحوسبة الكمومية قوله إنها قد توفر تسريعاً كمياً كبيراً لفهم آليات التفاعل في الجزيئات واستكشاف خصائص المواد الجديدة. هل هذا أمر إيجابي بالمطلق؟ حذر شيفر من أنه في أيادي أصحاب النوايا الخبيثة قد تمكن هذه القوة من تصميم سموم أكثر فتكاً، إذ يمكن باستخدام الحواسيب الكمومية هندسة عامل وبائي جديد من دون الحاجة إلى التجارب الكيماوية التقليدية. وقال شيفر هناك تهديد وجودي للبشرية ينشأ من إمكان إجراء محاكاة كمومية على حاسوب كمومي في المستقبل.

0: احكم وثاقك، شئت أن أتحرر ظلما أريدك، لا أريدك مقمرا شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا وظل بدونه كي يثمر. خسر الزجاج رهانه بوضوحه واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار ململما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لنمطرا. أماه أماه أحضان النساء تخيفني، قالت بني لقد ولدت مبعثرا. نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رجدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململ ساكنيه تبعثرا. والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
1: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد، البصرة.
2: تايم سكوير FM، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.

مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.

0: الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم
1: هذه الآية الكريمة نزلت من بعد آية الأنفال. آية الأنفال شارك بها الصراع بين مجاميع من الذين حضروا في الواقعة الحربية في واقعة بدر. كانه الصحابة في واقعة بدر كانوا أقسام، قسم من عندهم كان إلى جانب النبي يحرس النبي، فمجموعة كبيرة ملتفين حول النبي حتى لا يدنو أحد إلى النبي صلى الله عليه وآله، وقسم من عندهم كان بالقتال بالساحة، وقسم تبعوا الفارين دول اللي هربوا من الساحة من قريش لحقوهم وجمعوا الأموال السلب والنهب جابوا. فذول صار صراع ما بيناتهم. فذول اللي جمعوا الأموال قالوا احنا حويناها، احنا جمعناها بالمعسكر فهذه حقنا وحدنا. الجماعة اللي قاتلوا قالوا لا مو بس حقكم، انتوا جمعتوا احنا قاتلنا واثنيننا اشتركنا وكانت النتيجة لازم تكون لنا جميعا. الذول اللي واقفين بحماية النبي قالوا احنا ايضا كان بوسعنا ننزل للمعركة ونجمع، لكن احنا ما ممكن نترك النبي، فاحنا ايضا معكم مشتركون. فصار نزاع. في الآية الكريمة نزلت يسألونك عن الأنفال. هسه هي الأنفال شنو؟ بعضهم يقول الأنفال ما شب عن معسكر المشركين بدون قتال، يعني مرة اكو غنيمة يغنموها يجيبوها، ومرة لا بدون قتال، سلاح واقع مثلا فرس شارد اللي يحصلون عليه بدون قتال، النفل الزايد يعني، وتتبع على الارض التي يجلو عنها اهلها بدون قتال، مثلا ارض زراعية اهلها يجلون عنها بدون قتال، هذه ايضا من الانفاق. من الانفال مثلا قطايع السلطان، يعني الحاكم اللي احتلوا المسلمين ارضه الى قضايا خاصة، يعني الى قطايع خاصة، الى بستان خاصة، الى مثلا الى مسألة خاصة، الى هاي من الانفال. على العموم انا سموه بصدد تحديد الانفال، انفال اشياء كثيرة، لكن بصدد ان الآية نزلت بها السبب، ان ذولا تنازعوا على الغنيمة، نازعوا صار صراع ما بيناتهم على الغنائم، هذا يقول إلي وهذا يقول إلي وهذا يقول إلي، من صار هالصراع وسألوا النبي نزلت يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله وللرسول، زين من بعد ذلك نزلت هاي الآية مباشرة، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. طيب الحقيقة هؤلاء الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، سبب الوجل أو سبب الرعب شنو هو؟ ليش؟ قطعا سبب الرعب واضح، يعني الإنسان على عظمته، الإنسان ترى عظيم بعقله، على ما يملك من أسباب العظمة ومن أسباب التضخم، لكن الإنسان بالقياس الى هالكون اللي يعيش فيه فالذرة تائهة بالكون، فهذا اذا عرف شيئا من صفات الله عز وجل

فإذا أدرك شيئا من عظمة الله هان عنده كل شيء، لأن دول صراعهم على اليمن، صراعهم على الدنيا، على ذن إشكنفلس حصلوها من الغنيمة. يهذني إشكنفلس اللي حصلوها من الغنيمة شنو مدة بقائهم شنو بالدنيا؟ شقد راح يظلن وياهم يهذني؟ يعني يظلن وياهم أيام قلائل ثم يرحل إلى غيرهم. الباقي وجه الله في المؤمن الحق. إذا أكو عنده اعتزاز عنده اعتزاز بالله، وإذا عنده خوف عنده خوف من الله. الخطر واحد طبعا على الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال له سيدي ما حد العلم؟ يعني العلم شنو حده؟ أو بتعبير آخر ما هو العلم؟ الإمام أجاب بالعلم الذي ينتهي إلى عمل. قال له أنا أقول لك أكو أربع كلمات لتبتلهن إذا أني ثمرة العلم. قال ما هن؟ قال أولا أن تعمل للدنيا بقدر عمرك فيها. أنت شكثر عندك عمر بالدنيا؟ زين، اعمل للدنيا بقدر عمرك فيها. يعني أنت مثلا تتصور عندك عمر في معدل الأعمار اليوم 70-80 سنة مثلا، هذا المعدل. أنت من تعمل اعرف أكثر من هذا ما راح تظل. لا تظل تمالخ بالحياة، يعني تحاول أن تتمدد على حساب الأجيال اللي تجي من بعدك. يعني أنت إلك حد بالدنيا، هذا الحد اللي إلك بالدنيا الواقع وقف عنده، لا تتعدى على حدود غيرك. لكن الحاصل غير هذا مع الأسف. شلون يعني الحاصل غير هذا؟ أنت تتصور أن إحنا الآن كل جيل سابق يجني على الجيل اللاحق يتمدد على الأجيال على حساب الأجيال الآتية؟ شلون يعني؟ خلي مثل واحد أضرب لك بسيط. الآن علماء البيئة يقولون أن الأجيال الآتية راح تتحمل، راح تدفع ثمن غالي. شلون تدفع ثمن غالي؟ يعني إحنا جاي نستهلك كل الطاقات الموجودة بالأرض. هاي إذا ترجع لحساباتنا، يعني حسابات الله خليها على حدة. لكن الحساباتنا الأرض بها مثلا بترول محدود، إحنا جاي نستهلك النصف. الأرض بها كمية أملاح محدودة، إحنا جاي نستهلكها بالزراعة. زين، أكو عندنا مثلا مياه كمية محدودة. الآن هيئة الأمم المتحدة مرتبكة، يعني يقول لك يوم من الأيام راح تيجي أزمة مياه، ما يحلو راح يكون أندر من المدري شنو. زين، لأنه هالتفجر السكاني الضخم هذا الهائل، هذا التفجر راح يستنفذ كل المخزونات في الكرة الأرضية. هاي قلت لك من وجهة نظر حساباتنا، أما حسابات الله عز وجل وحد. أنا حساباتي أنا الإنسان المحدود، أنا وإنت، إحنا محدودين، أفكارنا محدودة وإمكاناتنا محدودة. ونجي نحسب أكو معادلات، نحسب على إيش كم واحد على سطح الكرة الأرضية. يعني مثل ما لما طب البيتك انت تعرف كم واحد عائلتك، افرض 10، تفرض لكل واحد رغيف 10 ارغفة. يعني هذا حساب معقول. كذلك حساب معقول ان نجي نحسب احنا الان سكان الكرة الارضية كثر، شقد نتمدد على حساب غيرنا. الارض شقد بيها مخزون، شقد بيها طاقة مخزونة. الارض بيها مثلا ماء محدود، ماء حلو افرض محدود في حساباتنا. بيها مثلا مواد زراعية، يعني أشمدة طبيعية بالأرض كمية محدودة أيضا نستهلكها بالزراعة. حتى كمية أكسجين أكو محدودة هم نستهلكها بالهواء. يعني إحنا جاي نتمدد على حساب الأجيال اللي جاية من بعدنا. هاي الإحصائيات اللي جاي تطيها هيئة الأمم المتحدة، لكن حساب الله عز وجل غير هذا. بس اللي أريد أقول أن الإنسان يأخذ من الدنيا كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول له ثمرة العلم أن أنت تعمل للدنيا بقدر عمرك فيها. أنت يعني حاول أن تعرف إلك حتى تيجي تنهب الناس. ها؟ يعني أنت تتصور يعني شقد تأكل أنت؟ أكلك محدود ولباسك محدود وإلك عمر محدود بالدنيا. هاي وحدة. والثانية أن تعمل للآخرة بقدر بقائك فيها.

0: بقدر صبرك على النار. شكثر تقدر تصبر على النار؟ فليكن عصيانك بقدر صبرك على النار. الحقيقة هكذا الآية الكريمة حاول أن تربينا هالتربية. الذين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هذا الواقع إذا مر عليه ذكر الله يدرك عظمة الله وعلم الله وإحاطة الله بجميع أعماله، قطعا راح يضطرب، قطعا راح يضطرب، يخشى من الله. ومن خاف الله أخاف الله منه كل شيء. وبالعكس من لم يخف الله أخافه الله عز وجل من كل شيء. خشية الله نعم هي تخلي الإنسان الواقع جبار اللي يخاف من الله. فلأذكر لك حادثة، جابوا يوم من الأيام امرأة أدخلوها على الحجاج، لما أدخلت عليه أدخلت عليه وهي مطرقة، قالها ارفعي رأسك يا عدوة الله. قالت له أنا لست عدوة لله، أنا بالعكس محبة لله، ووالله إني أخاف الله خوفا وأعرف الله معرفة، صيرتك في عيني أحقر من ذبابة. فوجئ الحجاج، ما ينتظر هالمنطق من امرأة جاي بها أسيرة. رفع رأسه إلها، قال لما لا ترفعي رأسك، ليش ما تشيلي رأسك وتنظرين إلي؟ قالت أكره أن أنظر إلى وجه يكره الله النظر إليه. ما جاب هذا الشيء. اتأمل، هذه لو كانت تخشى الموت، هاي لو كانت تخشى من هذا لكان منطقها يتغير ويا تماما، لكن ما تخاف منه. تقول له انا ما اخافك، انا اخاف الله، ولما اخاف الله الله خوف الله صير عندي الحياة وجودها وعدمها سواء، وصيرك في عيني احقر من ذبابة. هذا تأمل هذا اللون، لان الانسان اذا خاف الله اخاف الله منه كل شيء، وبالعكس اذا لم يخف الله اخافه الله من كل شيء. وانا اكد لك اعظم عذاب يسلط على الذين لا يخافون الله أن يسلط عليهم خوف من كل شيء. وبالفعل هذا اللي نعيشه الآن. تفضل الآن تعال إلى أبعاد المجتمع، تعال خلينا ندرس المجتمع، شوف المجتمع هذا اللي نعيش فيه، القرن اللي نعيش فيه يسيطر عليه الخوف. يعني الكرة الأرضية الواقع مملوءة بالخوف، يعني ما تمر على منطقة لا ترى الخوف فيها. خوف أولا الخوف من العذاب، يعني الكرة الأرضية أصبحت مهددة، ما يعني ما يندرى في أي لحظة، في أي لحظة من في حماقة من الحماقات اللي ترتكب يمكن هاي الذرة اللي موجودة فعلا المخزونة إذا ينطلق منها أربع قنابل يحولن الأرض إلى رماد، يحولن الأرض إلى تراب. هذا لون من ألوان الرعب، نبهي الرعب من التفجر السكاني. تلقى الآن الهيئات اللي نسميها هيئات عالمة خايفة راح يصير بالأرض، يعني راح يكون نقص بالغذاء، نقص بالمخزون، الرعب من الوقوف الاقتصادي، الرعب الرعب الرعب من كل شيء، الرعب من الأمراض. وكلما يتقدم العلم ويقدر يقهر لمرض يطلع في مرض آخر يقهر العلم، حتى يبقى الإنسان دائما مقهورا إلى الله، يشعر بحاجته إلى الله. ففي واقع الأمر خوف الله عز وجل هو العاصم، هو المهذب الذي يهذب أخلاق الإنسان وسلوك الإنسان. نبه للآية، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هسا قد يسأل سائل يقول عجيب، شلون هذا يصير؟ المفروض ان المؤمن يعرف رحمة الله، المؤمن يعرف رحمة الله وسعة رحمة الله، واللي يعرف رحمة الله ما يخاف من الله، لان الله عز وجل عنده رحمة تسبق غضبه. المفروض ان المؤمن يعرف رحمة الله، كل واحد من المؤمنين يدرك ان الله ارحم بعباده من الام بولدها. بس ترى الفت نظرك، من الرحمة احيانا ان يعذب الباري عز وجل. انا اتخطر مرة او مرتين ذكرت لك الخيام عندها المحاولة في احدى رباعياته، الخيام عندها في المحاولة في احدى رباعياته تتضمن هالمعنى، ساشرح لك اياها. الخيام يقول له في هالرباعية، يعني اعرب لك اياها، يقول له انت وعدت وعدتني اوعدتني ان تعذبني يا ربي، انت اوعدتني في يوم من الايام ان تعذبني، وين راح تعذبني؟ في اي مكان تعذبني؟ تعذبني بالمكان اللي انت بيه؟ ما يمكن المكان اللي انت بيه يصير بعذاب، لان انت وين ما توجد توجد معك الرحمة، وجودك كله خير وعطاء ورحمة، ما يمكن المكان اللي انت بيه يصير بيه عذاب. زين تعذبني في مكان انت مو بيه، وين هذا المكان اللي انت مو بيه؟ ماكو مكان يخلو منك ابدا، كل مكان انت فيه. زين فكل مكان انت فيه مملوء من الرحمة، كيف يوجد العذاب الى جانبك؟ المؤدى الرباعية هو هذا. لكن الواقع هذا اكو بيه مثل ما يقولون يعني فتلون من التحايل على الكلام، احيانا العذاب احيانا يكون من الرحمة. شلون احيانا العذاب يكون من الرحمة؟ لان قطعا الله عز وجل يؤدب والاداب تختلف. واحد الله عز وجل يؤدب بالكلمة البسيطة، الكلمة البسيطة اذا مرت عليه تؤدبه، واحد لا ما يؤدب الا الشوق، العباد يختلفون. واحد يؤدب العذاب، واحد يؤدب الفقر يلهب ظهره بشوط من الفقر، واحد لا ولا تؤدب الكلمة الجميلة اللينة، الكلمة الجميلة نعم تتأدبه، يعني يمكن ان يتأثر بالكلمة الواحدة فتختلف الناس. احيانا العذاب يكون من الرحمة، يعني حاليا انت الان لما تريد تأدب واحد من اهل بيتك، لما تلجم واحد من بيتك وتقسو عليه تريد تأدبه، انت تريد تعذبه؟ طبعا ما تريد تعذبه، انما تريد تأدبه تريد تربيه. قد تقسو عليه من اجل التربية، قسوتك هذه رحمة وليست عذاب. اعود للموضوع. زين الآية تقول انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. زين انا اكو بحث شوية ارجو ان تلتفت له، عيني بس احاول ابسطه لك حتى نستفيد منه، لان تترتب عليها نقطة مهمة. شنو هو البحث؟ الآية تقول انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني هاي انما نبه لي، هاي كلمة انما مرة تجي تفيد الحصر. شلون يعني؟ قال امثل لك مثلا اقرب بيه المعنى. مثلا تقول انما بالدار محمد، يعني ما اكو بالدار الا محمد، بس وحده بالدار، هاي شلون تفيد الحصر؟ ماكو غيره. لما تقول الآية إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني ماكو مؤمنين إلا ذولا الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني غيرهم مو مؤمنين. هذا معنى إفادة الحصر. بينما إحنا نجي إلى آية أخرى هم تفيد الحصر، مثل إيش؟ بسم الله الرحمن الرحيم، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. زين هاي تفيد الحصر، وذيك تفيد الحصر، يصير تناقض ما بيناتهم. هاي تقول مو المؤمنين إلا اللي إذا انذكر الله تخاف قلوبهم. ذيك الثانية تقول لا، المؤمنين ماكو غير المؤمنين اللي إذا ذكر الله عز وجل لم يرتابوا بذكره. فشي يصير؟ يصير تناقض بين الآيتين. فنستفيد يعني نقول هاي انما تفيد الحصر، يو لا، قد تيجي للتأكيد. لا مو دائما تفيد الحصر، احيانا تيجي للتأكيد. هاي انما احيانا تأتي للتأكيد، يعني شنو للتأكيد؟ لما تقول انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الآية تريد تأكد على حسن الخوف من الله، ما تريد تقول بس اللي يخافون من الله مؤمنين وغيرهم مؤمنين. لا، غيرهم اكو مؤمنين متصفين بصفات اخرى. شنو قصدي من هذا؟ ما قصدي من هاي اكو رواية يروها يقولون هذا الحصر مال انما ذكر النبي بشد الرحال. شنو هو؟ لا تشد الرحال الا لثلاثة مساجد، ياهو مسجدي والكعبة وبيت المقدس. هاي رواية يروها عن النبي، يقولون هاي تفيد الحصر لا تشد الرحال الا، هاي مثل انما لا والا، لان هي انما اذا نحللها شنو تطلع لا والا، انما المؤمنون يعني ما المؤمنون الا الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هاي عينا ما تشد الرحال الا لهالمساجد الثلاثة. يقول لك هذا يفيد الحصر، يعني كل مكان تروح اللي تريد تزوره او تشد الرحال اليه باطل، ما تنشد الرحال الا لهالمساجد الثلاثة. شنو القصد من هذا؟ دخل ابين لك اولا منين جاية هي هاي الرواية، وبعدين ابين لك عليه من يستدلون عليها، ونشوف صحيح هذا الاستدلال ام لا. هذه الرواية يا مولانا اخترعها عبد الملك ابن مروان في ايامه. عبد الملك ابن مروان بنى مسجد الصخرة في بيت المقدس، يعني هذا صلحها وبناه هالمسجد هذا، وامر الناس بالحج اليه. ليش؟ كأنه اراد ان يحاصر آل الزبير، يحاصرهم اقتصاديا. آل الزبير كانوا مستولين على الحجاز ايام عبد الله بن الزبير، نعم ذولا استولوا على الحجاز وصاروا الحجاج بأيديهم، مكة والمدينة الحرمين بأيديهم، فهذا يريد يموتهم جوع، يريد يحاصرهم اقتصاديا. شلون يحاصرهم؟ ما يقدر يمنع الحج، اذا منع الحج يصير ضجة، يقول لك اوه هذا يمنع المسلمين، يصدهم عن البيت الحرام، يمنعهم من الوصول الى اداء فريضة الحج. طبعا هذا معنى راح يخلق بلبلة عند المسلمين، يخلق مشكلة. فهو شلون يتخلص من هذا؟ اتخلص من هذا بطريقين. الطريق الاقناع النفسي، يعني ايجاد المبرر الديني، وطريق المنع بالجبر. طريقين. طريق الاقناع الديني اشطلع له، طلع له الرواية لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد. طبعا اكو جماعة قاعدين هذول شغلتهم يطلعوا الروايات، يأخذون فلوس يطلعوا، موجودين في كل زمان دبلجة، موجودين على طول ذولا اللي يشيرون في ركاب الظلمة دائما، اللي نعبر عنهم التكفير، ذولا موجودين تعطي نعم موجود. زين هذا هالرواية اخترعت ومصادر كثيرة تنص على انها مخترعة. هذا اولا اراد ان يوجد فيه المبرر حتى يمنع الناس من الروحة للحجاز، يقول ما بفرق ترى تتروح للحجاز او تجي الى بيت المقدس، ترى سوى عينا نفس الفضيلة، ما تنشد الرحال الا واحد من هذول، يعني مسجد النبي بالمدينة والكعبة الشريفة والقدس بيت المقدس المقدس. زين واحد يقول لك هذي كل سوى التعلم، من تعبان بعد رايح وتذب فلوسك هناك وتتعب، هذا اقرب لك هنا، وتعال هنا خلي الحج يكون عندك بالقدس، لا تروح الى مكة. طلع لها الحديث، اخترع لها الغرض، وإلا هذا الحديث ما يمكن يكون صحيح أبدا. ليش؟ لأن احنا نعرف أن تعظيم شعائر الله، الآية تقول بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. العلماء يقولون هاي الآية بها إطلاق، كل مكان طاهر تروح اللي تريد تعظم لوجه الله هو يعتبر عمل مبرور عند الله. انا بكره اريد اروح مثلا اعظم لي مسجد من مساجد الله، افرض شمال افريقيا، انا رايح لبناء المسجد ولتعظيمه، هدفي رايح ادخل لها المسجد، المسجد بعالم، المسجد اثر من اثار المسلمين، اريد اروح اتبرك ببيت الله واريد اوصل لهالمسجد، هذا تعظيم لشعائر الله. شنو ليش صار حرام؟ ايش معنى؟ ليش حرام؟ ايش معنى؟ ما ينشد الرحال ايش معنى؟ انا اقدر اروح اطلب علم الان مثلا هنا ما عندي بلدي اطلب علم، اروح اطلب مثل ما كانوا المسلمين، المسلمين مثلا في الصدر الاول مو كل واحد يحفظ الاحاديث عن النبي، دول اللي يحفظون الاحاديث قليلين، فكانوا يشقون طريقهم من المشرق للمغرب، يسأل وين اكو واحد حافظ يحفظ احاديث النبي، يروح لي يقطع آلاف الأميال حتى يسمع منا حديث أو حديثين. زين، شد الرحال في طلب العلم محرم؟ لما تقول لا تشد الرحال إلا لزيارة المساجد الثلاثة، معناه كل مكان نشد الرحال إلى حرام إذا بناءها يفيد الحصر. يعني أولا بناء على صحة الرواية، والرواية قلت لك مو صحيحة، ثانيا لو فرضنا صحيحة أي ما تفيد الحصر، لان احنا ندري الان انا لما اروح اطلب علم الله يعطيني اجر بلا كلام، اشد الرحال اروح اطلب علم، انا اشد الرحال اروح لزياره النبي، اشد الرحال اريد اروح لزياره النبي، اريد اروح لزياره اثار مقدسه، اريد اروح اعود لاخو من اخواني المؤمنين، عندي مؤمن صديق من اصدقائي يعيش في اوروبا مؤمن، اريد اروح اعود مريض رايح عيادة المؤمن مستحبة، رايح اعودة واشبالة زين ومؤمن ملتمستي، انا اروح لي عند مناسبة حرام هذا؟ يعني الان الناس تقعد وتسكت انه ما تتحرك، يعني ما يمكن واحد يسافر الا يروح لها المساجد الثلاثة بس، ولا يشد بابه ويبعد ايه كلامي من اللي يقول هذا؟ ممكن يقوله احد؟ اذا هذه ما تفيد الحصر، حتى لو الروايه صحيحه ما تفيد الحصر، انما تفيد التاكيد ان ذني مساجد مكرمه، وقطعا مكرمه، القدس القبله الاولى، الكعبه الشريفه قبله المسلمين، ما هو افئده المسلمين، لان مسجد النبي صلى الله عليه واله مهد الرساله، مهد انطلاق الدعوه المارده التي حملت الخير للناس، كلها موضع تقديسنا وموضع إجلالنا، لكن ترى الرواية طلعت فيها الغرض، نبه لك ويزين، وهذا اللي ما عنده شوية إلمام بالخلفية التاريخية ما يعرف، أكو بعض روايات ما يعرف شلون طلعت وشنو سببها. زين، هسا علي من مكلبي لها هالرواية هاي؟ هاي هسا مكلبي لها الرواية يقول لك تحريم ما تصنعه الرافضة، هذول رايحين منا لهناك رايح يزور علي بن ابي طالب، رايح منا لهناك راح يزور الحسن والحسين يوقف على البقيع، وزيش ورايح ازور البقيع، ليش حرام؟ منين هالحرام؟ زين، انت ما تروي ان النبي صلى الله عليه واله يقول يحفظ المرء في ولده؟ انت ما تقرا القران بسم الله الرحمن الرحيم؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. زين، مودة القربة كيف تتحقق؟ الله عز وجل ما يأمرني بمودة ذوي القربة، شلون أحقق مودتهم؟ يصير عندهم فرح أفرح وياهم، يصير عندهم حزن أحزن وياهم، أريد أروح ليهم أجدد عهد بهم، ذكرى بهم، أكرمهم أحترمهم. انا لما اجي اوقف اجي على القبر، زين، انا لما اجي اوقف اجي على القبر، زين، اوقف على قبر الامام، مش اعتقد ان الامام ينفع ويضر من دون الله؟ احنا اكو عندنا واحد يعتقد ان الامام ينفع ويضر من دون الله، يحيي او يميت او يصنع شيء، معاذ الله، معاذ الله والف معاذ الله، ما عندنا، عندنا نعتقد ان هذا حبيب الى الله كريم عند الله، اجي اقول له السلام عليك يا سيدي انت مؤمن ولك جاه عند الله، هذا الجاه اللي لك عند الله انا ادعو الله واجعل جاهك شفيع لي مثل ما اجعل جاه النبي شفيع، لان انت امتداد للنبي، هذا كل ما عندي غير هذا، احنا ما عندنا، واللي يتصور عندنا غير هذا ما غلطان، هو ويا غلطان من الارض للسماء، مو بس هذا الواقع. اذا انا لما اقف اكرم، اقرا النبي كان يقف على قبور الشهداء يكرمهم ويقرا لهم القران ويصيح السلام عليكم، قد اطلع لأهل البقيع يستغفر لهم، يصيح السلام عليكم يا أهل الغربة، السلام عليكم يا أهل التربة، السلام عليكم يا أهل الوحدة، يقف عن سلام قول من رب الرحيم، يقرأ لهم القرآن، يترحم عليهم، يبعد هناك يدعو الله عز وجل. سنك الرسول في وقوفه على تلك المشاهد وتكريم أهلها وقراءة القرآن لها. وأنا أدعو الله، واللي يدعو غير الله ضال، واللي يعتقد أن واحد ينفع ويضر من دون الله هو ضال وألف ضال. بس هذا كأنه فاتح لفتح يلزم لها الحديث ويشتغل يومي لا تشد الرحال. يا أخي أكو بوذية، أكو كفرة، أكو ملاحدة، أكو دعوات هدامة، وجه همك للدعوات الهدامة. أنت جاي إلى مسلم ده يدعو الله ويكرم ابن رسول الله، يا على هذا هدفك؟ يعني هدفك هو ما عندك مكان تحط معه ولا فيه إلا أنا؟ وغريب المسلم الآن يجب أن يتجه إلى أن يضع يده بيد المسلم للتعاون على هزيمة الإلحاد، للتعاون على دحر الكفر، على دحر الدعوات الباطلة، المبادئ الهدامة. وأنا كل ما عندي أطارد أجي إلى مسلم يتجه معي إلى قبلة واحدة ويعبد ربا واحد ويأخذ وينهل من حضارة واحدة، لمجرد اني انا اشتبهت في يوم من الايام بان هذا يناجعني على مسألة. انا اظل هالحقد هذا مورود؟ يا سيدي ارجوك راحة. في يوم من الايام كان صراع عند الصحابة ياهو الاهام، هذا يقول الاولى بالخلافة علي بن ابي طالب لان الله عينه، وذاك يقول الاولى بالخلافة ابو بكر لان المسلمين انتخبوه، وشيء ذهب في ذمة التاريخ. نعم، وهذا إلى دليله وانت إليك دليلك، لكن انت تعال إلى جسم الأمة الإسلامية، لا تحاول أن تسلط معاولك على تمزيق جسم الأمة الإسلامية، لا، وجه معولك لهدم الكفر. عود للآية، الآية تقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. طيب، ثم انتقلت قالت وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. شلون يعني إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا؟ طبعا كل آية تتلى على المؤمن تزيد من إيمانه. شلون تزيد من إيمانه؟ لأن طبعا كل آية إذا قرأت على المؤمن، المؤمن يؤمن بأنها من عند الله، والإيمان يقبل الزيادة والنقيصة. الإيمان يقبل الزيادة، يعني كلما اعتقدت ان هذه آية من آيات الله، هل اعتقاد إضافة إيمان إلى إيمان الأول؟ هاي آية نزلت ومن بعدها نزلت آية، مثل ما بالآية الأولى أنا أقول اللهم إني قد صدقت ما أنزل من عندك على نبيك، الآية الثانية أقول اللهم إني صدقت ما أنزل منك على لسان نبيك، التصديق الثاني هو زيادة للإيمان. هاي ناحية، والناحية الثانية مهمة شوي تنبه لها، أن كل آية إذا تعرف الإنسان على مضمونها زادته إيمانا بصحة الإسلام. مثل إيش؟ خلي أضرب لك مثلا. قبل يومين سألني واحد، يعني من أذكرة البحث نظرية داروين، قال أن المأثورات الإسلامية هل اكو بها دلالة على ان ادم هذا اللي احنا ننتمي اليه هذا يعني مو هو الاب الاول للانسانية؟ اكو عندنا روايات، عندنا دلالات؟ يولا يعني ادم اللي قبل 14,000 سنة تقريبا هذا هو الوحيد، هو ابو البشر الاول؟ يعني خلي نبدل السؤال، نقول البشر انوجد على الكرة الارضية بس من 14,000 سنة؟ يعني من عهد ادم قبل هال 14,000 ما كان اكو بشر؟ هذا المعنى انا اتخطر مرات عليه اكثر من مرة وذكرت المصادر. مو هالشكل، الكرة الارضية الان اكتشفوا اجسام موجودة في بعض المناطق لقوها كاملة مشتقة تقريبا بشكلها بهيكلها وبخواصها في عوامل جيولوجية معينة. لقوا هذه الأجساد درسوها لقوا تاريخها يرجع بعضها إلى مليونين، بعضها إلى 3 ملايين، بعضها إلى 5 ملايين سنة، بعضها لأكثر جن. فكل مؤرخين ومفسرين يذهبون إلى أن الكرة الأرضية مرت فيها أجيال قبل آدم، أجيال حتى أتخطر الله يتغمد السيد الطباطبائي برحمته في كتاب الميزان يرى أن الكرة الأرضية مرت فيها 5 أدوار من البشرية، كل دور عشرات الآلاف من السنين، ويدعم بروايات فأصبحت مطول عنده زين. وأتخطر السيد إبت الدين محمد الله برحمة الإشارة الثاني في كتاب الهيئة والإسلام أيضا كتب بحث رائع مفصل في هذا، وذكر الروايات اللي تدل على أن الكرة الأرضية سكنت من ملايين من الناس قبل آدم، يعني أكو 1000 آدم أو 1000 1000 آدم وكل آدم إلى أمة تبعة، يعني الكرة الأرضية مرت فيها أجيال قبلنا. إحنا نعتبر من الدورة الخامسة، نبه لي بزين هذا الحكي شنو ربط بالآية الأبيلة في اللي أريد أقوله. اللي أريد أقوله أنت لما تقرأ الآية الله عز وجل لما أمر الملائكة، الله لما أمر الملائكة بالسجود لله تعظيما لآدم، قلت في كل التعبير ها؟ الله عز وجل عندما قال الملائكة اسجدوا لآدم، يعني مو المقصود السجود سجود عبادة، يعني يقولون اسجدوا لعبد آدم، لا، السجود ما يصح إلا لله عز وجل، السجود لله، لكن تعظيم لآدم، تكريم لآدم، يعني هاي مثل المشكلة اللي احنا هسه واقعين فيها. أكون مو يمر لك هذا وشاف هذا حاط التربة تحت جبهته قال هيا من كذا، هذا ذول يعبدون التربة، شو نحن يعبد الله يأجد الله وسطوى ما لتراب حاطة تحت راسي مؤثر، ما لازم هي ما موجودة أحط لي ورقة مال شجرة، أحط لي ورقة مال كاغذ، أحط لي أي شيء ما يؤكل وما يلبس يصح السجود عليه. نعم المسألة ما جاي يعبد التربة يا أخي، اسمه لما تفهم غير تنحل المشكلة، مثلا يسأل وتفهم وخلصه لا ثاني يوم هم يرجع لي عين. كأنه احنا جاي نسولف جاي نحكي قصة، يعني مو جاي نجاوبه، لا لان هو مو هذول ما يطلبون حقيقة، مو طلاب حقيقة، لو طالب حقيقة كان اكتفى بالسؤال مرة واحدة، مو طالب حقيقة ابدا، لا جاي مش مهمته بس يعاكس ليش له زين. الواقع هاي من النوع الله عز وجل لما امر الملائكة بالسجود، يعني مو عبادة لآدم، السجود لا يصح الا لله عز وجل، لكن تعظيم لآدم تكريم لآدم، لما امرهم بالسجود لآدم قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها، زين الملائكة ايش مدريهم ان البشر يفسد، هاي من هالآية يستدلون على انه كانوا اكو بشر قبل آدم، وشايفيهم الملائكة ان ذولا يفسدون في الارض وشايفينهم يرتكبون اخطاء ومعاصي، ولذلك اشكلوا على الله عز وجل قالوا له ذولا بني ادم كلهم يرتكبون معاصي يرتكبون اخطاء، وانت تجي تجيب ايضا ادم تضيفه الى ذولا، لو لم يكن في الارض بشر والبشر كان يرتكب الخطايا لما سأل الملائكة سؤال استفهام اتجعل فيها من يفسد فيها. ولذلك المفسرين لما يمرون بالآية يقولون هاي الآية تدل على أن دول كانوا شايفين بشر بالأرض قبل آدم، مما يدل على أن الأرض مشكونة من قبل آدم. فأنت لما تتنبه شوية لبعض الآيات العلمية، أكو آيات علمية بالقرآن الكريم، آيات تتعلق بعلم السكان، آيات تتعلق بعلم طبقات الأرض، آيات تتعلق مثلا بعلم الضغط الجوي، وإن كان القرآن كما ذكرت لك أنا أكثر من مرة أن القرآن مو كتاب فيزياء ولا كتاب كيمياء ولا كتاب أنثروبولوجي، لا، لكن القرآن لما يمر أحيانا يأشر إلى بعض القوانين العلمية. فإحنا لما نرجع للآيات اللي لها صلة بالقوانين العلمية هاي كل ما نقرأ منها آية تزيدنا إيمان. ليش تزيدنا إيمان؟ تزيدنا إيمان بأن القرآن من عند الله، لأنه منين يجيب النبي كلام القرآن مو من الله منين؟ معناه جاب النبي غير منو اللي يجيب القرآن؟ النبي. النبي قال من الله. طيب إذا مو من الله معناه من النبي. يعني النبي وين عاش؟ النبي عاش عندي كل أمم الجاهلة. منين هالمعلومات هاي الأمم الجاهلة؟ منين هالمعلومات حتى تضع هالمعلومات بالقرآن؟ زين؟ عشان تجي لك إلى واحد راعي مال غنم يعيش بالصحراء، ها؟ ممكن تكلف هذا الراعي مال الغنم اللي يعيش بالصحراء تقول له والله تعال أرجوك اقترع لي ساعة وشغل، يعني أنا رجال بدائي بسيط أرعى غنم. كذلك هؤلاء منين أخذوا المعلومات إذا كانت ليست من الله؟ إذا كل آية ترتبط بظاهرة علمية أو بقانون علمي تزيد المسلم إيمان بأن القرآن من الله عز وجل، تزيد إيمانه وتشده إلى الدين أكثر، ويصبح دينا عن معرفة، يصبح دينا عن دراية، عن علم. انتبهت لتعبير الآية؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان. زيدك إيمان. أنا لما أقرأ الآية ذات العلاقة بعلم من العلوم أو بظاهرة من الظواهر، شو تفيدني هاي؟ تفيدني وتعطيني اطلاع وتزيدني إيمان بأن القرآن من الله. زين؟ ثم انتقلت الآية الكريمة، قالت وعلى ربهم يتوكلون. توكل شنو حقيقته؟ ترى اكو غلطة في بعض الممارسات عند بعض المسلمين عندما يمرون بمفاهيم بعض الآيات. يعني مثلا بعض المسلمين لما يمر بالتوكل يتصور ان التوكل بمعنى الاتكالية. شلون يعني التوكل بمعنى الاتكالية؟ يعني يقول لك انا متوكل على الله، انا هذا زرعت زبية في الحب بالقاع وجيت عليه المال وتوكلت على الله. يعني انت لما تزرع مثلا وتعرف اكو آفة زراعية تهدد الزراعة، تعرف اكو وباء جاي للزرع وان هذا الوباء يمكن ان تدفعه بدواء، تروح الى مثلا مديرية صحة عامة مال زراعة تقول اعطوني بعض المواد الكيميائية اللي ارش بها الزرع حتى يخلص، تأخذ المادة وترشها على الزرع. هذه ما تنافي التوكل أبدا، بل بالعكس إذا رحت لمت وخليت الزرع اللي تعبت عليه راح يروح يتلف، هذا خلاف التوكل. لأن النبي صلى الله عليه وآله طعن هيك قاعدة، النبي طعن هيك قاعدة، طبع عليه واحد أعرابي هو بالمسجد، سأل النبي قال له ناقتك اللي جت عليها وين وديتها؟ قال له أرسلتها وتوكلت، هديتها وتوكلت على الله. قال له لا، اعقل وتوكل، تروح شد رجلها وبعدين توكل على الله. انت تريد ان تخليها تروح تشيبها وتقول توكلت على الله؟ غلط. مو الشكل. الله عز وجل يريد الواحد من عندنا يتوثق من اموره، ان يضع الشيء في موضعه. فالتوكل لا يكون ناخذه بمعنى الاتكاليه. يعني مثلا انا بوسعي ان اطلع اكتشف، اقول والله انا ما لي خلق، انا توكلت على الله فهو يدبر لي امري. الله عز وجل ربط الاسباب بمسبباته، كل سبب ربط بمسبباته. بالتاكيد يقول لك لما تريد تمشي منا الى ابو ظبي مثلا لازم تركب على واسطه او تمشي على رجليك، اما تبقى قاعد متربع وقاعد وتنتظر ان الملائكه تدفعك على التراب وتوصل لهناك، لا ممكن. خلاف التوكل هذا نوع من نسميه الاتكالية، نوع من الفهم المغلوط، نوع من التصور الخاطئ. التوكل أن تخلي المقدمات، ترتب المقدمات ثم تتوكل على الله، كأنه أكو أشياء أنت ما تقدر لها، الأشياء الخارجة عن إرادتك تريد توكل بها على الله. يعني أنت إيه صلحت الارض، هيئتها للزراعه، لبيت البذره، سقيتها بالماء، المقدمات اللي تحصن الزرع سويتها، بعد خلاص ما عليك شيء، ما باقي على الله. الله تبارك وتعالى ما يضيع اتعابك مثلا، انت خلص توكل عليه بالاشياء اللي خارجه عن ارادتك، كل شيء خارج عن ارادتك، هاي وحده. الثانيه انك انت ما مسوي شيء، رجال نايم في بيتك بالليل، استعاذت بالله عز وجل وتوكلت على الله ونمت، لان ما تدري ماذا يخبئه لك القدر. القدر شيء يخبئ لك ما تدري، هناك توكل على الله، هذا شيء خارج عن ارادتك. هذا مقام التوكل على الله. بالليل تقول له يا ربي ها اكفني شر الاشرار، اكفني شر الشيء اللي ما اقدر عليه، انا ما ادري ايش راح يصير. هنا محل التوكل على الله. اليوم الامام موسى بن جعفر سلام الله عليه في الكعبة الشريفة، وكانوا البرامكة كانوا ذيك السنة حاجين جايين للحج، وشاف الامام مشيتهم مشية واحد مملوء زهو، مملوء خيلاء، مملوء تكبر، يعني شايفين نفسهم شوية. فقال الامام مساكين هؤلاء لا يدرون ماذا يجري لهم هذا العام. وفعلا نعم، او ماذا يجري لهم هذا العام، ما لا يدرون ماذا يجري لهم. وفعلا ايام قلائل ماكو بعد سنين، واذا ذيك العظمة كلها تلاشت. كان يخبئ لهم القدر ليلة وحدة، ليلة لقوا الرشيد واقف خارج خباها يتمثل بالبيتين: ان سهامنا اذا وقعت لتقد ما تعلو به رتبه، واذا بدت للنمل اجنحة حتى يطير فقد دنا عطبه. واذا بالليل يودي ورا مشهور، اخذ هالشيب اكتب راس جعفر علق على جسر بغداد، 80 واحد من الصبح مصلوبين على جسر بغداد، الاموال صودرت، الدولة دالت. واذا بعد ايام يمر واحد على خريباتهم يقول ان المساكين بني برمة صبت عليهم غير الدهر، ان لنا في امرهم عبرة فليعتبر ساكن ذا القصر. هذا الواقع اللي يستعيذ بالله الانسان هنا في هذا المولد يتوكل على الله. ما ادري يعني ماذا تخبئه الايام، هذا اللي ما ادري فيه. سوء الاحوال اعوذ بالله، سوء المنقلب بالعقيدة، هذا اللي يتوكل به الانسان على الله، لا يكون يصير لسوء منقلب في عقيدته. قد تلقى لك واحد عقيدته عمره كله عقيدته مستقيمة، قبل ما يموت بسنة وسنتين واذا به هذا مخربط الاول والثاني. تعال يا الله يا ملائكة يا ابن قشمرينة من حكي هذا، شنو يا صار بك انت؟ بس هالفترة الطويلة انت شو كنت تعبد الله على حار؟ يعني من الاول انت وشايف الدنيا كلها اثر بمؤثر وان من ورائها خالق، هذا كله ما يدعوك لان تعتقد بوجود الله؟ تلقى اخر عمره وغالبا شو وقت، يعني غالبا اذا صارت في دقائق هو تلقاه ما طول شوية أموره محدودة ومعتدل ومعقول. إذا أراد شوية عنده فلوس زايدة وأكو نوع من الفلوس يعني يصل إلى درجة يخبل يسلب التوازن، إذا سلب توازنه صار شكل آخر، راح عقيدته داشه بهالسرعة. وإذا في عاقب تهذيك الأتعاب كلها تروج أدراج الرياح وينتهي الأمر إلى عاقبة نعوذ بالله منها. هنا مورد التوكل، مورد التوكل سوء المنقلب، سوء ما يأتي به القدر، سوء ما تأتي به الأيام، هذا وين؟ بالدنيا بعد. ويتوكلون على ربهم بالرضا عنهم إذا وفدوا عليه. أن هذا يتوكل ما يدري راح غدا بين يدي الله إذا حشر هل هو موضع رضوان الله أو لا. فيقول توكلت عليك ربي، توكلت على عفوك، توكلت على عليك وعلى رحمتك، يعني بانتظار رحمة الله بالآخر. هنا مورد التوكل وخوف من سوء المنقلب بالدنيا، هنا مورد التوكل، هذا مورد التوكل. وإلا مو مورد التوكل بالأمور اللي تحتاج إلى مقدمات الله أمرنا بإحكامها، لا، المقدمات التي أمرنا الله بإحكامها الله يريد منا أن نحكمها. لكن الاشياء اللي تحتاج توكل اللي ما نقدر عليها وعلى ربهم يتوكلون. يعني الانسان الحقيقة ينبغي ان يعود بوجه الله من سوء المنقلب ومما تخبئ الايام ويطمع برحمة الله، لان كل عمل له ما لم يشفع برحمة الله معلوم أن راح يؤدي به إلى النتيجة المطلوبة. لكن الانقطاع إلى الله، التوصل إلى إرادة الله عز وجل، إلى رضوان الله، إلى رحمته عن طريق تفويض الأمر إليه، أن يفوض الإنسان أمره إلى الله تبارك وتعالى، وأن يعتبر كل ما يصيبه من كل لون من ألوان الإصابة اللي يمكن يتعرض لها الانسان في الحياة يجب ان يتجه بها الى الله عز وجل، ويطلب من الله الرحمة عليها، يطلب من الله العطاء من اجلها. هذا اللون من الانقطاع والتوكل على الله اللي نشوفه ما يفارق الانبياء حتى في لحظاتهم الاخيرة بعد، ولا يفارق الاولياء حتى في لحظاتهم الاخيرة. لن تشوف اغلب مصارع الاولياء تلقاهم في تلك اللحظات ابصارهم شامحة الى السماء في توكلهم على الله، وفي انقطاعهم الى الله، وفي حسبانهم ذلك لوجه الله. نعم، كانوا يحتسبون ذلك باجمعه لوجه الله، جميع ما يجري عليهم يضعونه لوجه الله.
1: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
2: بإذاعتنا هواي نحكي عن الأبطال، بس قليل نلتفت البطولة تمشي بهدوء، عيون ما تشوف بس قلب يشوف الدنيا كلها. المكفوفين تحدياتهم مو قليلة، من أول خطوة يبدون بيها بالدراسة للكتاب اللي ما يقرونه إلا إذا تحول الصوت أو لغة بريل. من بين هالأرواح النبيلة يلمع اسم عصمت، أستاذ كفيف يحمل مسؤولية جيل كامل. عصمت يشتغل على تحويل مناهج وزارة التربية كلها إلى لغة بريل حتى يوصل الكتاب لإيد الطالب الكفيف مثل ما يوصل لأي طالب ثاني.
3: الموضوع الأساسي اللي يعمل عليه هنا في المعهد هو طباعة المناهج الدراسية بطريقة برايل. منهج وزارة التربية هو بصيغة البي دي اف، أخذه وأحوله إلى صيغة الوورد

0: المناهج قام بإيصالها لهم.
1: يا دول مجاورة العراق جاوبنا.
2: إيران تمام. وتركيا.
3: يعني بالتأكيد أنا لم أكتفي بطباعة الكتب لهؤلاء التلاميذ في معهد النون المكوفين، وإنما أيضا عندي طابعة خاصة في البيت، فطبعت كتب لطلاب المرحلة الثانوية في البصرة وفي بغداد وفي الموصل وفي محافظات أخرى، ساهمنا بإيصالها لهم. طبعا هذا ما رح نقدر نغطي كل الطلاب في مختلف المحافظات، لكن يعني قدرنا أن نوصلها إلى جزء كبير من الطلاب. المشروع يعني هو بالتأكيد يعني هذه جهود خلينا نقول ذاتية وخاصة بمساعدة البعض من أصدقائي وأحبائي اللي يحبون العمل التطوعي والعمل الإنساني.
4: ما عدل الكلمات عندما تخرج من القلب وما أحلاها عندما تكون صادقة.
0: اللي يشتغل من قلبه يوصل لقلوب الناس، وهذا اللي صار ويا عصمت. مريم وحسين من الطلاب اللي استفادوا من جهوده.
5: مريم.
6: نعم، هو ساعدنا بطباعة كتب إبرايل. حقيقة احنا استفدنا كلش الكثير من هذه الكتب، وانا احب اشكره جزيل الشكر على هذه الكتب اللي هي كتب إبرايل. اشكره جزيل الشكر. انا امنيتي انه اصير معلمة بمعهد النور ان شاء الله، واقدر يعني افيد الطلاب. يعني
7: الكتب اللي يعني طبعها الحمد لله والشكر أشكره، وأتمنى الصحة والعافية إن شاء الله. فالحمد لله والشكر عن هو طبعنا وطبع الكتب في هالمعهد النور، وأشكر أستاذ عصمة حيل. تعلمت يعني أقرأ وهاي بالكتب البرايل، لأنه طبعا هو أنا أستاذ عصمة طبعهن يعني، واهتمنا بهذه الكتب اللي خاصة بالبرايل.
0: وبعيدا عن الجهود الفردية اللي تشتغل بصمت، تبقى الأسئلة معلقة. وين دور الدولة؟ وين حقوق المكفوفين؟ الأستاذ سرور يوسف نصار رئيس جمعية المكفوفين بالبصرة راح يوضح لنا الصورة من قريب، ويبين أن واجب الدولة لهاي الشريحة بعد قليل وما يلبي الطموح.
8: ووفق إحصاءات الأمم المتحدة، تشكل نسبة المكفوفين على مستوى العالم هو 2% من سكان أي مدينة، ونحن نعتقد أنه نسبة المكفوفين في العراق وفي البصرة تحديدا هو أكبر بكثير بسبب انعدام وجود برامج وسياسات تعمل على الحد من وقوع وانتشار

0: فقط البصرة بل على مستوى جنوب العراق. وهاي المدرسة قبل أيام انهارت، يعني وانهار المبنى على رؤوس الطلبة والموظفين. طبعا واحدة من التحديات اللي تواجه تعليم المكفوفين هو يعني شحة وعدم توفر المطبوعات بطريقة برايل، رغم أنه التكنولوجيا الحديثة أصبحت شبه بديل يعتمد عليه المكفوفين، حيث أن القارئات الشاشة يعني مكنت الكفيف من استخدام الحاسوب واستخدام الأجهزة اللوحية.
1: ونرجع للأستاذ عصمت اللي ما يشوف الإعاقة حاجز بقدر ما يشوفها مسؤولية مشتركة تبدي من العائلة.
2: دور الأول للأهل عندما تعاملوا معنا التعامل الصحيح وأجادوا تعامل، لذلك طفولتي كانت اعتيادية أو شبه اعتيادية حتى نكون دقيقين، بالتالي ما حسسوني أنه أكو فرق بيني وبين الطلاب الآخرين. نشأت هذه النشأة والتحقت هنا في معهد النور للمكفوفين في البصرة، درست المرحلة الابتدائية في عقد التسعينات وشقيت طريقي هنا، الدراسة على طريقة برايل، هو منهج وزارة التربية لكن مطبوع بطريقة برايل خاصة بالمكفوفين. بعد ذلك انتقلت للدراسة الثانوية في المدارس الاعتيادية ومن بعدها الجامعة. الدراسة في المدارس الثانوية والجامعة هي عن طريق الحفظ، نسمع المادة ونحفظ ونشارك في الدروس وفي المحاضرات في الجامعة. بعد التخرج من الجامعة، جامعة بصرة كلية الآداب قسم اللغة العربية، شفت أنه معهد المكفوفين هو بحاجة إلى خدمة وبحاجة إلى أن نتطوع وأن نحاول أن نرد ولو القليل من الفضل وهذا العطاء الكبير اللي أعطانا إياه معهد النور للمكفوفين. فلذلك خذت على عاتقي أنه يكون عندي دوام تقريبا شبه منتظم تطوعا هنا في معهد النور للمكفوفين، إضافة إلى عملي كمدرس ضمن تربية البصرة في إحدى المدارس الثانوية.
1: شريحة المكفوفين مو عبء ولا استثناء، إذا الدولة والمجتمع احتضنوهم ووفروا لهم حقهم بالتعليم والدعم رح يتألقون ويقدمون العجائب. خدمتهم مو منا من أحد ولا فضل، هذا واجب.

0: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين،
1: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير
0: ونتجول في أزقة الحضارة،
1: تحدثنا المدن ونحاور الملوك،
0: نقتفي آثار التاريخ على مجرى النهرين.
1: تجتمع لنا صفحات في برنامج عراق ميديا.
0: عراق ميديا، إعداد وتقديم
1: الدكتور عادل هاشم.

حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عراقبيديا، هذا البرنامج التاريخي الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة راديو تايم سكوير عبر التردد 102.5. في حلقة اليوم سنناقش مواضيع من تاريخ العراق القديم والتاريخ الإسلامي للعراق. معكم أنا في الإعداد والتقديم محدثكم الأستاذ دكتور عادل هاشم علي، ويرافقني في الإخراج الأستاذ عمار مشتاق.

في المحور الأول من برنامج عراق بيديا هذا اليوم سنتكلم عن شخصية في التاريخ العباسي في بغداد، شخصية بغدادية حقيقة هي شخصية نسوية، أنا أقصد بها الشاعرة متيم الهاشمية. متيم هذا اسم مؤنث، متيم الهاشمية هذه كانت جارية عند يعني في البلاط العباسي، وهي شاعرة أيضا في البلاط العباسي. لماذا اخترنا هذه الشخصية الحديث عنها اليوم في المحور الأول لحلقة هذا اليوم من برنامج عراقبيديا؟ لأننا سنركز على قضية أنه كيف تتحول الجارية الأمة الجارية إلى سلطة داخل البلاط العباسي. طبعا الحضارة العباسية والحضارة الإسلامية في العصر العباسي وصلت إلى أوج ازدهارها في العصر العباسي الأول. العصر العباسي الأول احنا نحدد أو يحدده المؤرخون من 132 هجري إلى 247 هجري، وفي الحقيقة هو لم يكن فقط يعني بغداد أو العراق أو الدولة العباسية يعني في ازدهارها الذهبي، لم تكن فقط يعني صرح سياسي أو دولة أو منظومة عسكرية أو يعني امبراطورية مترامية الأطراف، لا، كانت أيضا منظومة ثقافية يعني احتوت. أنا دائما ما أركز على مسألة أنه أن العباسيين نجحوا أكثر من الأمويين في اتساعهم الثقافي، ها مو سياسي، في اتساعهم الثقافي، حتى السياسي اتسعوا أكثر. ليش؟ لأنه الدولة العباسية العباسيون فتحوا المجال لكل الطوائف، لكل الأديان، لكل الأعراق، لكل القوميات أن تساهم في بناء حضارتها، أن تساهم في بناء ثقافة بغداد، أن تساهم في ثقافة العباسيين. لذلك ظهرت عندنا قمم الأدب والموسيقى والعلم والثقافة والترجمة والطب وباقي العلوم والمعارف والآداب في هذه المنظومة في بغداد تحديدا. المرأة بالنسبة لهذا الإنتاج الثقافي، بالنسبة لما أفرزته الحضارة العباسية أو الدولة العباسية، المرأة لها مكان في هذا الأمر، لكن ليست كل النساء. المرأة الموهوبة وتحديدا الجارية المثقفة، ليست المرأة الحرة

المرأة الحرة كانت دائما ما تستتر عن مجالس الرجال ومجالس الأدب والثقافة، يعني تستتر من وراء حجاب. لكن الجارية المثقفة احتلت موقع استثنائي في الحضارة العباسية، في البلاط العباسي، في مجالس الأدب والثقافة والغناء في الدولة العباسية. فلذا يعني نلاحظ أنه النظام الاجتماعي العباسي أفرز نوع من النساء من الجواري عرفنا بالقيان، بالقيان. والقيان هن الجواري اللواتي تلقينا تعليم رفيع في الشعر والغناء والموسيقى. يعني القين، المرأة القين هي التي كانت جارية وتجيد الغناء والموسيقى والشعر. طبعا هذه إلها وزنها، هذه إلها مكانتها. يعني دائما ما ترى أنه تحتل مجالس أو تحتل صدارة مجالس الأدب والموسيقى والغناء، وتعرفون يعني أنتم مجالس الرفاهية في الدولة العباسية وصلت إلى يعني أعلى درجات. يعني لذلك أنه صرنا هذه القيان من النساء الأكثر حضورا فكريا طبعا وأدبيا وثقافيا، أكثر حتى من سيداتهن، من سيادتهن، سيداتهن الحرائر. ومن بين هذه الشخصيات النسوية التي أثارت الجدل والإعجاب هي شخصية متيم الهاشمية. طبعا هذه تجاوزت حدود هذه جارية تجاوزت حدود الرق وأصبحت علم من أعلام الموسيقى والغناء والشعر في العصر العباسي، متيم الهاشمية. فإنه يعني هي أيضا عاشت حالة من العبودية والحرية، عبودية الجسد وحرية الفكر، عبودية التملك إلى سيدها وحرية القول والأدب والثقافة.

إذن شخصيتنا متيم الهاشمية هي قينة من القيان، والقيان قلنا الجواري اللواتي يجدن الشعر والغناء. نسبها وأصلها يعني بحسب كتاب الأعلام للزرقلي يقول هي كانت مولاة للبوانة بنت عبد الله بن إسماعيل مواكبي، هذه كانت شاعرة يعني كما قلنا. ومتيم الهاشمية أحسنت صناعة الغناء، هي ولدت وتربت ونشأت في البصرة. أنا ليش اختاريتها اليوم؟ لأن هي من النساء البصريات. اشتراها، هي مولاة كانت جارية، اشتراها علي بن هشام، هذا أحد قادة المأمون، ونسبت إليه بأنها جارية قينة لعلي بن هشام اللي هو أحد قادة المأمون العباسي طبعا، وولدت له هذا القائد. في صراع الأمين والمأمون في بغداد قتل علي بن هشام، وأخذت أمواله واستبيحت أمواله، لذلك هي أعتقت من تبعيتها لهشام باعتبار أن سيدها قد قتل، فأحضرت إلى خلاف إلى بلاط المأمون، وأصبحت تغني في حضرة المأمون، ثم اختص بها بعد ذلك المعتصم في خلافته طبعا، وخرجت إلى سامراء، وكانت تستأذن

ببشرة بيضاء، لكن هذه متيمة الهاشمية كانت سمراء وكانت صفراء كما تصفها المصاد. أخذت الغناء عن إسحاق الموصلي وعن أبيه من قبله طبعا، وتعتبر هي من هذه من طبقة المغنين هذه التابعة ما بعد إسحاق الموصلي. أكو شاعر من شعراء الدولة العباسية هو عبد الله بن عباس الربيعي، مو الربيعي، الربيعي. هذا كان من المغنيين المشهورين والشعراء المشهورين في في في العصر العباسي. طبعا هذا كان من أسرة وزراء، يعني ينتمي إلى الفضل ابن ربيع، هذا وزير المأمون، يعني من أسرة وزراء، من أسرة حجاب، يعني حجاب البلاط العباسي. هذا يقول عنها من أحسن، يعني يقول عن متيم الهاشمية هذه الشاعرة الجارية القينة، يقول هي أحسن من أدركت صنعة الغناء، ومن بعدها العلوية ثم أنا. يعني تصور هو هذا عبد الله ابن العباس ابن الفضل ابن ربيع، يعني الربيعي، يقول متيم الهاشمية هذه الجارية، يعني في طبقتي من الطبقات من طبقات المغنين، ومن بعدها علوية. هاي علوية طبعا ايضا كانت مغنية في البلاط العباسي. الحديث عن القيان او الجواري، طبعا بالمناسبة يعني الجواري تختلف عن القيان، والجارية والقيان تختلف عن السرائر او السرية، والسرية تختلف عن المحضية، والمحضية تختلف عن الخادمة. لكل واحدة من هذه المسميات وظيفة خاصة، لكل واحدة من هذه المسميات وظيفة خاصة في البلاد او في المجتمع، في المجتمع. وان شاء الله في اليوم نتكلم عنها بشيء من التفصيل. المهم عند الحديث عن هذه الشخصيات، يعني هذه الشخصيات النسوية لا سيما التي يعني لم تكن يكن أحرار، المصادر يعني تقريبا يشوبها نوع من الضبابية في تراجم هذه الجواري. مثلا هسه في الحديث عن متيم الهاشمية، طبعا هو متيم مشتق من الفعل تيمه، يعني تيم أو تيمة الحب، يعني هو الذي استعبده أو أذله الحب. وأعتقد هو التيم هو أعلى درجات الحب، عندنا الوله والتيم والعشق والهيام والحب والمودة، يعني كل درجات الحب أعلاها أعتقد 50 درجة من الحب، أعلاها هو التيم، أعلاها هو التيم، يعني حتى يرد في أدعية الصالحين وقلبي في حبك متيمة. يعني هذه من الاشتقاق، اشتقاق اللغوي للشاعرة القينة اللي هي متيم الهاشمية. أما نسبتها إلى الهشام، هم طبعا يسمونها الهشامية، فتقرأ مرة هشامية ومرة تقرأ الهاشمية. هناك من يقول أنها تنسب إلى من ملكها من الأسرة الهاشمية، طبعا هو الأرجح، وإن كانت هي جارية مباشرة لأحد أفراد البيت العباسي الهاشمي. بالمناسبة يعني الهاشميين في البلاط العباسي أو في الدولة العباسي لا يقتصر كما نعلم الآن فقط على العلويين، الهاشميين تشمل حتى بني العباس. أبو الفرج الأصفهاني صاحب كتاب الموسوعة الكبرى الأغاني، صاحب كتاب الأغاني، يعد متيم الهاشمية من طبقة الجواري والشواعر المغنيات في العصر العباسي. يعني هو يعني حددها ليس فقط جارية، وإنما أصبحت من طبقة الشعراء. وهذه الحقبة كما قلنا يعني بالتحديد خلافة هارون الرشيد، خلافة الأمين، خلافة المأمون المعتصم الواثق، هذه هي يعني تمثل فترة العصر الذهبي للقيان. القيان يعني المطربات الجوار، المطربات يعني الشواعر اللواتي يعني حضرنا بقوة في المجالس الأدبية في بغداد. مجالس الأدبية طبعا يعني دائما ما تتخللها شعر وغناء وموسيقى، وكما قلنا المجال كان مفتوحا لهذه لتلك القيان، ولكن كان محجوبا عن النساء الحرائر.

إذن الشاعرة الجارية المطربة المغنية القين هي متيم الهاشمي، هاي كما قلنا هي كانت نموذج بارز للجارية المثقفة. طبعا تعلمت الموسيقى وتعلمت الغناء وكانت تنشد الشعر. بالمناسبة الجواري الموهوبات يشترين في سن مبكرة، يعني هنا صغار يشترونهن ويدعن عند معلمين متخصصين إذا يعني ما لمسوا فيهن حنكة الموسيقى أو خبرة الغناء أو ملكة الشعر، يدعن عند معلمين متخصصين يدرسونهن الشعر والغناء والعزف. طبعا بعد ذلك عندما تكبر يعدن للبيع بأسعار باهظة أو يهدين إلى الخلفاء والأمراء. متيم الهاشمية أو الهشامية الأصح، طبعا متيم الهشامية كانت تجيد الشعر وتجيد الغناء وتجيد أيضا حتى الجدل.

أصبحت في حضرة البلاط العباسي الهاشمي، لذلك كان الوصول إليها صعب. الأصفهاني كما قلنا هذا صاحب كتاب الأغاني يورد جملة من الأبيات

إذن الحديث مستمر عن الشخصية النسوية الشاعرة الجارية القين متيمة الهشامية، وقلنا أنها قد مرت بمرحلة بعلاقة مع الشاعر عباس بن الأحنف، وكان يتبادلان الرسائل، وهذه الرسائل طبعا كانت أشعار تصف أنها كانت في سجن الهوى من الداخل وسجن الفرقة من الخارج، كما تصفها يصفها قلنا الأصفهاني في كتابه الأغاني. طبعا شخصية متيمة الهشامية قد تقاربها شخصيات أخرى نسوية في العصر العباسي، أيضا كنا جواري ومن القيان، وتقاربها في نفس في الأداء في الأداء نفسه، يعني مثلا نظيراتها من شواعر تلك الحقبة كانت عنان. عنان هذه أيضا كانت جارية مشهورة من جوار العصر العباسي، أيضا كانت تتميز بالجرأة والذكاء الحاد، وأيضا كانت تشارك في مناظرات أدبية مع كبار الشعراء. هناك شخصية نسوية أيضا من الجواري تسمى خنساء بغداد. خنساء بغداد هذا أيضا معروفة في مجالس بغداد، لكنها كانت أقل حضورا في المصادر الأدبية. لكن متيم الهشامية أو الهاشمية أو الهشامية الأصح كانت من الجواري الأبرز حضورا في المجالس الأدبية. مسألة يعني مهمة جدا يركزون عليها الباحثون في التاريخ الاجتماعي، يعني مسألة أنه المرأة تكون حرة في قولها ومنطقها ومجالسها الأدبية في بغداد، أنا أتكلم عن العصر العباسي، في مجالسها الأدبية لكن جسدها مملوكا لشخص آخر. قضية الرق والعبودية في الإسلام، أنا لا أدخل في المجال الفقهي، أنا أتكلم في المجال التاريخي، يعني هذه القضية يعني تستحق الوقوف عليها وتستحق إعادة القراءة. يعني هي مملوكة جسدا لكنها حرة في قولها وفي شعرها ومنادمتها للشعراء والأدباء وحتى الخلفاء. وهذه الشاعرة اللي نتكلم عنها القينة أو الجارية اللي نتكلم عنها لم تكن فقط شاعرة، ودي أيضا كانت موسيقية، يعني كانت موسيقية، يعني هي أجادت الغناء والموسيقى والشعر، لذلك هو كل شيء كان فيها حرا إلا جسدها، إلا الجسد كان مملوكا لسيدها، كما قلنا هذا هشام بن علي الذي كانت له جارية وولدت منه، ولم يعني لم تتحرر إلا بعد أن قتل، وحتى بعد أن قتل هي انتقلت إلى البلاط العباسي في حضرة المأمون، ووصلت حتى حضرة المعتصم. إذن الجاحظ طبعا يشير في كتاب البيان والتبيين وحتى في مؤلفاته الأخرى إلى مسألة أنه الجارية المثقفة في بغداد في العصر العباسي كانت تجلس مجالس أهل العلم وتناظر وتجادل، في حين كانت الحرة الشريفة محجوبة خلف الستور، يعني خلف الحجب، خلف الستور، يعني نعم أصح، يعني لاحظ يعني كيف أنها استطاعت أن تتحرر بشخصيتها الجارية المثقفة المغنية المطربة الشاعرة أيا كانت، ليست الشخصية اللي يتكلم عنها متيم الهشامية. يقول الجاحظ أي جارية كانت مثقفة كانت تجالس أهل العلم وتناظر وتجادل، لكن بالمقابل جسدها ليس لها، هي مملوكة لشخص آخر، في حين أن الحرة والنساء الحرائر كنا محجوبات خلف الستور وخلف الحجم. هذه مفارقة كبرى في وضع، يعني وضع الجواري أو القيان، الجواري المغنيات طبعا، وهو يعني ما ميز كثير من الجواري عن النساء الحرائر، إلى درجة أنه في بعض الأحيان كنا بعض الحرائر يتصفن بالشعر والغناء لأجل أو من أجل الحضور إلى مجالس العلم والثقافة، لأنه إذا كانت حرة لكنها لا تجد شيء من الشعر والثقافة والفنون، فيعني ما الفائدة من هذا الأمر. فنلاحظ مثلا علية، هاي أخت الرشيد، أخت هارون الرشيد، كانت مثقفة وشاعرة وموسيقية، حضرت
مجالس الثقافة ومجالس الأدب في العصر العباسي. على أي حال، من يحب أن يستزيد على هذه القضية، قضية الجواري المطربات، الجواري المغنيات، القيان وفردها القينة، يعني أبو الفرج الأصفهاني في كتاب الأغاني يعج في هذا في هذه المادة التاريخية، أيضا في طبقات الشعراء لابن المعتز والوشاء في الموشى، وأيضا يعني ممكن مراجعة المصدر الحديث للأستاذ الأدب العربي الأستاذ شوقي ضيف. هذه كلها مصادر تفيد من يريد الاستزادة عن دور الجواري، عن دور القيان، عن دور المحضيات، عن دور الإماء في العصر العباسي الأول.

مستمرون وإياكم في برنامج عراق ميديا، وننتقل الآن إلى محور آخر، والمحور الثاني هو حديث عن تساؤل طرحناه في حلقات سابقة، هو لماذا لا يبني اليهود الآن هيكلهم في القدس؟ طيب ما علاقة هذا الأمر بعراق ميديا والتاريخ العراق؟ مسألة بناء الهيكل، طبعا هم يسمونه هيكل سليمان، مسألة بناء الهيكل تعود إلى من في منشئها إلى العراق، عندما جيء باليهود من أورشليم، من نابلس، من أماكن أخرى، جيء بهم إلى العراق وسكنوا العراق، أصبحوا يشكلون جزء من المجتمع العراقي القديم. صيغة أفكارهم وصيغة معتقداتهم أو جددت معتقداتهم في العراق، وخصوصا في بابل، وتحديدا في بابل في منطقة سورة اللي هي القاسم الآن، منطقة القاسم، ومنطقة نهر خبر. نهر خبر هو تشفل حاليا، أنا هاي ذاكرها أكثر من مرة. في هذه المنطقة في بابل أعيد إنتاج التراث اليهودي، والتراث اليهودي هذا طبعا لما أعيد إنتاجه كان قد هدم الهيكل في التهديم الأول، في الدمار الأول اللي هدمه نبوخذ نصر الثاني سنة 586 قبل الميلاد، ثم في سنة 71 هدم مرة أخرى في الهيكل الثاني، هدم مرة أخرى في سنة 71 ميلادية. طيب اليهود يعتقدون بأن المسيح المخلص سيأتي مرة أخرى ويقودهم إلى تأسيس دولة يهودية تحكم الأرض. طبعا هاي مسألة أنه المخلص والمنتظر والغائب والمهدي، كل هذه المسميات كل الديانات، كل الفرق السماوية، كل الفرق الوضعية، كل الأقوام، كل الجنسيات، كل الحضارات تؤمن بوجود من سيأتي في آخر الزمان ويقودهم ويخلصهم ويقودهم لقيادة الحكم البشري. احنا نتكلم هسا عن اليهود. اليهود يعتقدون بأن هناك سيأتي العود الثاني للنبي عيسى عليه السلام، المسيح المخلص، ويقودهم لتأسيس هذه الدولة اليهودية الكبرى اللي هم أساسا جاي يشتغلون عليها يعني أساسا. طيب من علامات عودة المسيح المخلص لليهود، اللي هو خلنا نسميه المسيح اليهودي، من علاماته أنه يجب أن يبنى هيكل سليمان أو ما يسمى بالهيكل الثالث. طيب ليش ما يبنى؟ شنو المانع؟ هو فلسطين بيد الكيان الصهيوني، تسرح وتمرح فيه، لماذا لا يبنى؟ هو مكانه وين أيضا؟ مكانه في بيت المقدس بالضبط. هم يعتقدون أن بيت المقدس هو مكان الهيكل، وهذا المكان يجب أن يهدم يعني حاليا ويبنى بمكانه هيكل سليمان أو هيكل اليهود. طيب ليش ما يبنون؟ لماذا لا يبنى لحد الآن رغم الإمكانية التي يمتلكونها اليهود في فلسطين اليوم؟ هم يعتقدون بأن هذا المكان مدنس في نظرهم، يعتقدون هذا المكان نجس حاشاه طبعا، يعني بيت المقدس قبة الصخرة والمسجد الأقصى، يعني يعتقدون أنه هذا المكان نجس فلا يمكن الدخول إليه. ليش؟ لأنه هذا المكان نجس، يجب أن يطهر هذا المكان، بعد التطهير يبنى الهيكل، عندما يبنى الهيكل ينزل المسيح ويقود اليهود. طيب شنو يعني ما هي الطريقة لتطهير هذا المكان؟ ما هي الطريقة لتطهير المسجد الأقصى أو بيت المقدس لكي يبنى معبد اليهود أو هيكل اليهود؟ في اعتقادهم، في تراثهم، يعتقدون بأن هذا المكان يجب أن يطهر بعد أن تذبح بقرة حمراء. شوف هسنا صار ربط عندنا تاريخي مع بداية الدين اليهودي في قصة موسى عندما ذبحوا بقرة صفراء. طبعا بالمناسبة حمراء وصفراء، صفراء احنا عندنا بالعربية وحمراء هي بالعبرية، لكن كلمة أحمر هي أيضا في بعض اللهجات العبرية القديمة تطابق كلمة أصفر. هسنا ما يعني
يعني أقاربها لغويا، لكنهم يعتقدون يجب أن تذبح بقرة حمراء في هذا المكان حتى يتطهر. أنا هاي شيء بشيء يذكر، أريد أقول مسألة إنه الباحثين اللي يعتقدون بأن الدين هو أساس دمار الحضارة، أقول لهم انظروا إلى الدولة العبرية الآن، إلى الكيان الصهيوني، دولة عظمى شئنا أم أبينا، دولة عظمى الآن من ظهرها أمريكا طبعا، قائمة على النص الديني، قائمة على التراث الديني، يعني تتحرك حرفا بحرف وفقا لنبوءاتها الدينية. المهم بما فيها أنه يجب أن تطهر أو أن يطهر هذا المكان من خلال ذبح بقرة حمراء، بالعبرية يسمونها بارا، بارا أدومة، أدومة يعني من الدم، الدم يعني أحمر، والبارا هي بقرة احنا نقولها، حتى المصريين طبعا اللهجة المصرية متأثرة باللهجة العبرية، زين جزء ما يقولون عليها المصريين، هي أحسن المصريين ما يقولون قاف، مو يقولون بقرة نفسها، هي نفسها بالعبرية بارا أدومة. المهم هذا التطهير الذي يجب أن يحدث في ساحة المسجد الأقصى، أن تذبح البقرة الحمراء، له أصل في سفر العدد. سفر العدد يقول حيث أمر الرب موسى وهارون بأن يأتي بنو إسرائيل ببقرة حمراء صحيحة لا عيب فيها، ولم يعلو عليها نول، يعني لم يعلو عليها نول يعني ما تستخدم للحرث. يعني هذا النص التوراتي يطابق تحديد تقريبا، يطابق النص القرآني، بقرة صفراء لاشية فيها لا ذلول لا تثير الأرض، نفس المعنى. الهدف من استخدام هذه البقرة أنه بعد أن تذبح وتحرق يستخدم رمادها لتطهير اليهود الذين تنجسوا بلمس الموتى أو الذين تواجدوا في هذا المكان. كيف يتم التطهير؟ يعتقدون اليهود بأنه يتم خلط رماد البقرة بماء نقي ويرش على الشخص المتنجس. طيب ليش تنجس هو؟ لأنه خالطوا الناس الاعتيادين وخالطوا ولمسوا الموتى، لذلك أنه لا يسمح لهم لليهودي المتدين أن يدخل المسجد الأقصى اليوم. يعني أنا أتكلم أنه عدم إمكانية اليهودي المتدين أن يدخل إلى المسجد الأقصى، لأنه يعتقد بأنه سيتنجس إذا ما دخل إلى هذا المكان. طيب لماذا لا يؤتى ببقرة حمراء؟ من صفات هذه البقرة أن تكون هي خالية من أي عيوب يعني خلقية أو جروح، ولم تكن قد استخدمت في أي عمل، يعني كما يقول النص التوراتي لم يعلو عليها نول، وأن تبلغ من العمر سنتين على الأقل، وأن هذا الشرط المهم جدا، وأن تكون حمراء يعني بالكامل، أن تكون حمراء بالكامل حتى لو نبتت فيها يعني شعرتان من لون آخر ترفض، يجب أن تكون حمراء بالكامل. حتى إذا كانت بها شعرة واحد أو شعرتان في جسد البقرة من لون آخر ترفض. طبعا لحد الآن هم ما لاقين هاي، يعني لم يعثروا على هذه البقرة. لا قضية إنه هذه ذبح البقرة الحمراء اللاشية فيها أبد، يعني ولا طخة، إحنا نقول بالعامية، بعد أن يجدونها ستذبح ويبنى الهيكل. بعد بناء الهيكل هي هذه إشارة ربانية بمجيء المخلص. في السنوات الأخيرة تحديدا يعني في عام 2022 تم استيراد 5 بقرات حمراء. احنا في ذلك الوقت تشاءمنا، طبعا استوردوا 5 بقرات حمراء من ولاية تكساس الأمريكية، وجرى اختيارها بعناية عبر تقنيات الهندسة الوراثية لضمان أنها تطابق المواصفات. وهذه البقرات الحمراء اخواني الآن تخضع لرقابة مشددة من حاخامات يسمون حاخامات اليهود، يعني معبد الهيكل أو معهد الهيكل عفوا، إن هناك معهد خاص لدراسات الهيكل يؤمن بأن الهيكل سيبنى وسيأتي المسيح وسيأتي
المخلص لليهود أو القائد لليهود. الجماعات الآن تؤمن بأنه ما أن تبلغ البقرات الحمراء السن القانوني للذبح تذبح. وأنا أعتقد هي يعني الأمر قد تعثر. لماذا؟ لأنه من شرط البقرة أن تكون حمراء لا شعرة بياض ولا سواد فيها، هذا بشرط اليهودي طبعا. وهذه المفارقة أنه هم اعتمدوا على نص تاريخي، نص ديني في التوراة وحتى في القرآن موجود أنه يذبحون بقرة حمراء أو صفراء. اعتمدوا على هذا النص بتأسيس دولة كبرى في في المنطقة في الشرق الأوسط في فلسطين. اعتمدوا اليهود على هذا النص، وهم لا يزالون يعتمدون على التراث وعلى النصوص الدينية في تأسيس دولتهم اليهودية وبناء الهيكل الثالث. يعني للتذكير نقول بأن الهيكل الأول هو بناه سليمان ودمر البابليون. طبعا ليش دمروه؟ احنا مرينا عليه بالسبي البابلي او الترحيل البابلي. والهيكل الثاني دمر سنة 70 ميلادية. الهيكل الثالث اللي هو الهيكل المستقبلي انه سيبنى في اخر الزمان، ومكانه يكون في احد باحات المسجد الاقصى في فلسطين. ولأجل هذا الشيء خصصت دراسات أو منظمات متخصصة لهذا الشيء اللي هو سموه معهد الهيكل. يعني تصوروا أخواني، الآن في دولة الكيان الصهيوني يوجد معهد متخصص من أجل أن يبنى الهيكل الثالث الذي ما أن يبنى سيأتي المسيح المخلص. يعني لاحظ كيف يعني الاستشراف أو البعد المستقبلي لهذا الأمر. وهم كل شيء يعني تقريبا وفروا جميع، يعني حتى وفروا أدوات الذبح. تصوروا يعني دولة بحجم الكيان الصهيوني الآن يعني موفرة مذبح وثياب كهنوتية ومنارة، هاي المنارة اللي الذهبية اللي بها 7 أو 8 أفرع، وحتى دربوا أشخاص من نسل هارون على كيفية الذبح. يعني تصوروا انه هذا التخطيط من آلاف السنين، من مئات السنين من اجل إقامة الهيكل الثالث. وبهذا الهيكل الثالث الذين يعتقدون بانه ما ان يبنى سيهبط من السماء المسيا او المسيح او المخلص، وسيقود اليهود في تأسيس الدولة اليهودية الكبرى.

0: سياحة تاريخية ودينية وأدبية مررنا عليها اليوم في حديثنا في المحور الأول عن متيم الهشامية، هذه الجارية المطربة القين التي كانت شاعرة وأديبة في البلاد العباسي ولها حظوة في البلاد العباسي، تكلمنا عنها في المحور الأول من عراق ميديا، ثم عرجنا إلى موضوع تاريخي ديني وهو بناء الهيكل الثالث في المسجد الأقصى الذي مع بنائه يعتقد اليهود سوف ينزل المسيح مرة أخرى ويقودهم، والبناء لم يتحقق لحد الآن لأنهم يجب أن يذبحوا بقرة حمراء لا شية فيها في المسجد الأقصى لتطهرهم من نجاستهم ومن النجاسة التي حلت بهم من لمس الآخرين ولمس الموتى. هذا كان كله اليوم في برنامج عراق بيديا، كنت معكم أنا في الإعداد والتقديم محدثكم الأستاذ دكتور عادل هاشم علي، ورافقني بمحبة على الإخراج الأستاذ عمار مشتاق، كان معنا أيضا في الإشراف العام الأستاذ حسين والأستاذ علي عبد الباقي.
1: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين،
2: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير،
1: ونتجول في أزقة الحضارة،
2: تحدثنا المدن ونحاور الملوك،
1: نقتفي آثار التاريخ على مجرى النهرين،
2: لتجتمع لنا الصفحات في برنامج عراق ميديا.
1: عراق ميديا، إعداد وتقديم
2: الدكتور عادل هاشم.

0: هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

حب عسل وقع. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي ويا شاف الشهد.

تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.

نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءا من روتينه اليومي هنا في تايم سكوير اف ام. هنا في تايم سكوير اف ام نتمنى ان نستمر بتقديم افضل تجربة اذاعية ممكنة.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. في أحرج الأوقات. تايمز سكوير أف أم، موجة تفاؤل وهدوء.

0: من عمق شط العرب انطلقنا، ومن جذور نخيل البصرة نسجنا خطنا. تايمز سكوير أف أم،
1: هوية بصرتنا.
0: هوية بصرتنا.

0: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: لم يعد الخبر نقلا للحدث فحسب، بل شاملا بأسبابه وتأثيراته.
2: وبقية الخبر لا تأتي إلا بالخوض بالتفاصيل والتعمق بالتحليل
1: لندرك أبعاد الصورة. الآراء الواردة تعبر عن أفكار كتابها.
3: الزيدي تحت ضغط الخليج، وفي العراق التوازنات المستحيلة في زمن الحرب الرمادية بين واشنطن وطهران. وهل من أو هل مكان للعرب في النظام العالمي الجديد؟ هنا المجلة المسائية، أنا تمام قاسم.

حياكم الله في عدد جديد من المجلة المسائية من راديو التايمز سكوير. مستمعينا أهلا وسهلا بكم، ونبدأ في الشأن العراقي هذا اليوم في عدد المجلة المسائية، حيث تشكيلة الحكومة التي تسعى الحكومة الحالية لإكمالها، وتتوجه القوى السياسية لحسم ملف الوزارات الشاغرة في الحكومة في حكومة علي الزيدي بعد عطلة العيد، وسط تأكيدات نيابية بأن أغلب الحقائب الوزارية حسمت على مستوى الكتل السياسية، بينما ما زال الجدل قائم بشأن بعض أسماء المرشحين، الأمر الذي أدى إلى تأجيل التصويت إلى ما تبقى من على ما تبقى من الكابينة الوزارية لبعد العيد. النائبة سوزان السعد قالت أن أغلب الوزارات تم الاتفاق عليها مسبقا بين القوى السياسية، وأن الوزارات المتبقية لم يتعطل حسمها بسبب الخلاف على حصة الكتلة، وإنما بسبب الأسماء المطروحة لتولي المنصب الوزاري. وبينت أيضا أن الوزارات حسمت للكتل السياسية من حيث الاستحقاق، لكن بعض الشخصيات التي قدمت لشغل منصب ومناصب وزارية أثارت جدلا واعتراضا لدى عدد من الكتل، ما استدعى مزيدا من التفاهمات قبل المضي بطرحها للتصويت داخل مجلس النواب. أيضا في ذات السياق قال النائب أحمد الساعد أن تأجيل التصويت على الوزارات المتبقية إلى ما بعد عطلة العيد جاء نتيجة مبادرة وطنية تبنتها القوى والكتل السياسية بهدف تسريع استكمال الكابينة الوزارية وضمان تمريرها بشكل مكتمل. وبين أيضا الساعد أن الكابينة الحكومية بعد العيد ستشهد الإعلان عن الوزارات المتبقية، لا سيما بعد تقارب وجهات النظر بين القوى السياسية، مشيرا إلى أن الاتجاه العام هو التصويت على الوزارات المتبقية دفعة واحدة، بما يضمن الاستحقاقات السياسية ويحسم ملف تشكيل الحكومة بصورة نهائية. ووسط تأكيدات بوجود تفاهمات سياسية تدعم حسم استكمال الكابينة الوزارية وإنهاء تشكيل الحكومة، يستعد مجلس النواب لاستئناف جلسته بعد عطلة عيد الأضحى. وقالت مقرر مجلس النواب أن مجلس النواب ماض في استكمال الإجراءات إجراءات التصويت على الكابينة الوزارية بعد عطلة عيد الأضحى المبارك في إطار استكمال الاستحقاقات الدستورية وإنهاء ملف تشكيل الحكومة بشكل كامل. أوضحت المخلص أيضا أن جلسة منح الثقة شهدت تمرير الكابينة الوزارية بمرونة واضحة عاكس حجم التفاهمات السياسية التي سبقت عقد الجلسة. وبينت أيضا الكتل السياسية عملت خلال الفترة الماضية على تقريب وجهات النظر وتذليل العقوبات أمام حسم الملف الحيوي، ملف تشكيل الحكومة. أضافت أيضا أن التصويت على الكابينة الوزارية يعد من أبرز المحطات في مسار العملية السياسية، كونه يؤسس لانطلاق عمل الحكومة بشكل رسمي، مشيرة إلى أن الجلسة ورغم ما شهدته من بعض الاضطرابات والمداخلات إلى أنها لم تؤثر في سير العملية التصويت التي مضت باتجاه إقرار أغلب التشكيلات الوزارية. وبينت أيضا أن ما تبقى من الوزارات أو الفقرات سيتم استكمالها خلال الجلسة المقبلة بعد عطلة العيد، مؤكدة أن هناك حرصا نيابيا على حسم هذا الملف بأسرع وقت ممكن. أشارت أيضا إلى أن مقررات مجلس النواب طبعا والحديث ما زال لها، أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل دعم البرنامج الحكومي والشروع بتنفيذ الخطط الخدمية والاقتصادية. من جانبه بين النائب عن كتلة دولة القانون

سينسحب على ملفات الموازنة واللي قد تحتاج إلى وقت طويل حتى يتم التوافق عليها، وهذا الوقت يعني رفاهية غير موجودة في المشهد السياسي العراقي وقد ترحل إلى العام المقبل. وبالتالي الزيدي أيضا تحت تحديات أمنية، لكن بعد الفاصل.

الزيدي تحت ضغط الخليج وتحت ضغط التحديات الأمنية الكبيرة التي تواجه العراق، وبعد اتهام دول الخليج السعودية والإمارات تحديدا والكويت كذلك في وقت سابق تعرضهم لهجمات بطائرات مسيرة انطلقت من الأراضي العراقية، اللي على ضوها الحكومة البلاد شكلت لجنة للتحقيق، وأيضا رئيس مجلس الوزراء أيضا أوصى بتشكيل لجنة للتحقيق في هذا الملف. نفت بغداد وعلى لسان وزير الخارجية أيضا بأن تكون هناك يعني علم بانطلاق هجمات من الأراضي العراقية، إلى أنه يعني حتى الحديث على تشكيل تحالف عربي خليجي لقصف مواقع تابعة لقوات الحشد الشعبي أو فصائل مقاومة منضوية تحت قوات الحشد الشعبي داخل الأراضي العراقية من قبل دول الخليج، وهذا توتر قد يدفع به أيضا يعني تحدي آخر جديد وصعب جدا. بالمقابل أيضا تسريبات تتحدث عن أن هناك قطيعة بعد الدعم والزخم الكبير الذي تلقاه الزيدي رئيس الوزراء الحالي من دول الخليج، يبدو أن هناك يعني برود بالعلاقة بعد هذه الهجمات، واللي يبدو أنه هدفها بحسب تحليلات أنه تكسر أو تضع أسفين ما بين هذا التقارب اللي أبدته دول الخليج تجاه الزيدي وحكومته الجديدة، وبالتالي أيضا تربك المشهد السياسي وأيضا تربك حسابات الخليج تجاه حكومة الزيدي. هكذا ترى أيضا بعض التحليلات. بالمقابل يبقى الضغط الخليجي واحد من العوامل المهمة في الداخل العراقي، اللي قد إذا ما استمرت الهجمات، ويشير أيضا بعض السياسيين أو بعض الأوساط السياسية تشير أو تتخوف من أن

0: تعيد الأزمة إلى الواجهة السؤال حول ما إذا كانت الحكومة العراقية الجديدة قادرة على ضبط الفصائل المسلحة الموالية لطهران ومنع استخدام أراضي البلاد في صراعات المنطقة. وقال مصدر في مكتب رئيس الحكومة العراقية إن بعض الدول الخليجية لم تعد تتواصل مع الحكومة الحالية على مستوى كبار المسؤولين بسبب عدم التوصل إلى نتائج واضحة في التحقيقات التي أعلنت بغداد فتحها حول الهجمات. وكشف مسؤول عراقي بارز أن رسائل خليجية وصلت إلى العراق عبر قنوات رسمية وغير رسمية تضمنت تحذيراً من احتمال تعليق عمل البعثات الدبلوماسية الخليجية في بغداد إذا استمرت الهجمات أو إذا لم تتم محاسبة الجهات المسؤولة عنها. وفي وقت تؤكد فيه الرياض وأبو ظبي أن الهجمات انطلقت من العراق، تنفي أطراف عراقية وجود أدلة حاسمة تثبت ذلك حتى الآن. يقول عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي ياسر اسكندر وتوت إن السعودية والإمارات لم ترسل حتى الآن معلومات رسمية تثبت أن الطائرات المسيرة انطلقت من العراق. وكان مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي قال إن دول الخليج تحدثت مراراً عن تعرضها لضربات من الأراضي العراقية خلال فترة الحرب الأخيرة بين واشنطن وطهران، لكنها لم تقدم دليلاً واضحاً يثبت ذلك. هذا الجدل فتح الباب أمام تساؤلات حول مستقبل العلاقة مع الخليج وحول قدرة الحكومة الجديدة على تنفيذ وعودها المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة ومنع الفصائل المسلحة من التحرك خارج إطار المؤسسات الرسمية. وعلى الرغم من تراجع الأعمال القتالية في الصراع الإيراني إلى حد بعيد منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أبريل الماضي، جرى تسجيل عدة هجمات بطائرات مسيرة باتجاه دول الخليج بما في ذلك السعودية والإمارات والكويت. في المقابل تتزايد في الخليج الأصوات المطالبة بموقف أكثر صرامة تجاه العراق إذا استمرت الهجمات. الأزمة في جوهرها تتجاوز التحقيق في مسار الطائرات المسيرة، فهي تضع حكومة الزيدي أمام امتحان أصعب، إما أن تقنع دول الخليج بأن الدولة العراقية قادرة على ضبط أراضيها ومجالها الجوي، أو أن تجد بغداد نفسها مرة أخرى في موقع المتهم بالعجز عن منع الفصائل المسلحة من جر العراق إلى صراعات لا يملك قرارها.
1: ويبدو أن خلق توازن بين إيرادات داخلية وأيضا رؤية خارجية للوضع العراقي للحكومة المقبلة يبدو صعب عليها أن تخلق هذا التوازن، أو كما يوصف بالتوازن المستحيل، أن تبقى في هذه المنطقة الرمادية ما بين فصائل مقاومة تحمل رؤية إيران من جهة مقابل رؤية أمريكية تضغط على يعني الحكومة العراقية باتجاه آخر. فكيف يكون شكل هذا التوازن اللي ينسحب على الوضع الأمني والوضع الاقتصادي، وربما أيضا هذا الضغط قد يتطور إلى أعمال عسكرية وأمنية في الداخل العراقي، وهذا ما يثير تخوف أوساط السياسة. شهلة محمد في هذا التقرير.
2: منذ نهاية الحرب العراقية الإيرانية عام 1988 في بغداد التي اعتادت السير بين العواصف، بدا تشكيل حكومة علي الزيدي أشبه بمحاولة جديدة لإعادة رسم خطوط التوازن بين واشنطن وطهران من دون استفزاز أي منهما. الحكومة التي ولدت ناقصة بعد التمرير 14 وزيرا فقط، حملت في فراغاتها الوزارية رسائل سياسية أكثر ما حملته في أسمائها المعلنة، خصوصاً مع استمرار الخلاف حول حقائب الدفاع والداخلية والنفط. وتقول أوساط سياسية عراقية إن الضغوط الأمريكية تصاعدت خلال الأسابيع الأخيرة لمنع شخصيات مرتبطة بفصائل من دخول التشكيل الحكومية بصورة مباشرة، فيما دفعت قوى داخل الإطار التنسيقي نحو حلول توصف بأنها تكنوقراطية بواجهة مدنية ونفوذ غير معلن. وفي هذا السياق كتب الباحث الأمريكي مايكل نايتس عبر منصة إكس أن واشنطن لا تبحث عن قطيعة مع بغداد، بل عن احتواء تدريجي للنفوذ الإيراني داخل مؤسسات الدولة العراقية. مصادر دبلوماسية غربية في بغداد تحدثت عن اجتماعات غير معلنة سبقت التصويت البرلماني جرى خلالها بحث ضمان استمرار التعاون الأمني مع الولايات المتحدة مقابل تجنب خطوات قد تدفع الفصائل إلى التصعيد الميداني، ويخشى مراقبون من أن يتحول ملف السلاح المنفلت إلى العقدة الأصعب أمام حكومة الزيدي رغم تعهده بحصر السلاح بيد الدولة. في المقابل ترى دوائر أمريكية أن العراق لا يزال يمثل نقطة ارتكاز استراتيجية في الشرق الأوسط، ليس فقط بسبب احتياطاته النفطية الضخمة، بل أيضاً لموقعه الجغرافي الرابط بين الخليج وسوريا وإيران. وكتب الدبلوماسي الأمريكي السابق جيمس جيفري في تدوينة متداولة أن خسارة العراق تعني إعادة رسم ميزان النفوذ الإقليمي بالكامل لصالح طهران. ومع تصاعد التوتر في مضيق هرمز وتذبذب أسواق الطاقة، عاد العراق إلى واجهة الحسابات الدولية بوصفه أحد آخر ميادين التوازن الهش بين النفوذ الأمريكي والمشروع الإيراني، فيما تبدو بغداد مرة أخرى مدينة تؤجل الانفجار أكثر مما تنجح في تفكيك أسبابه.

وإلى الشأن الإيراني في عدد اليوم من المجلة المسائية مستمعينا، وعن آخر تطورات ما طرح أو ما سمي باتفاق لإنهاء الحرب، هدنة تمديد الهدنة 60 يوم بعدها، يعني ممكن يكون هناك اتفاق ينهي الحرب وسط أجواء من التفاؤل، حيث كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اتفاقا مع إيران تم التفاوض عليه إلى حد كبير، وأكد أن الإعلان عنه سيتم قريبا في أحدث إشارة إلى اقتراب إنهاء الحرب والتوتر المستمر منذ أشهر بين واشنطن وطهران. قال ترامب أنه أجرى اتصالا جيدا جدا مع قادة السعودية والإمارات وقطر بشأن الملف الإيراني في ظل تحركات دبلوماسية إقليمية مكثفة لدعم جهود التوصل إلى اتفاق نهائي. وبحسب تصريحات ترامب عبر رسالة نشرها على حسابه في موقع تروث سوشيال، فقد أكد في تدوينة مطولة أنه أجرى اتصالا جيدا جدا من المكتب البيضاوي في البيت الأبيض مع عدد كبير من قادة المنطقة لبحث الملف الإيراني والتفاهمات المتعلقة باتفاق سلام محتمل. ذكر ترامب أيضا بالاسم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الإمارات شيخ محمد بن زايد آل نهيان وأمير قطر شيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الوزراء القطري شيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني وزير الدولة القطرية علي الثوادي. أيضا كما أشار إلى مشاركة قائد الجيش الباكستاني جنرال عاصم منير والرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وملك البحرين محمد بن عيسى آل خليفة. أوضح ترامب أن الاتصال تناول كل ما يتعلق بمذكرة تفاهم تخص السلام مع إيران، مؤكدا أن الاتفاق تم التفاوض عليه إلى حد كبير، لكنه لا يزال بانتظار اللمسات النهائية بين الولايات المتحدة وإيران ودول أخرى مشاركة في هذه التفاوضات. وأضاف أن الاتفاق يخضع حاليا إلى المرحلة النهائية والاستكمال النهائي، مشيرا إلى أن التفاصيل والجوانب النهائية تناقش حاليا وستم الإعلان عنها قريبا. ترامب كشف أيضا أنه أجرى اتصالا منفصلا مع رئيس الوزراء الكيان الصهيوني نتنياهو، مؤكدا أن الاتصال سار بشكل جيد للغاية. وأشار أيضا الرئيس الأمريكي لأن الاتفاق المرتقب سيتضمن إعادة فتح مضيق هرمز إلى جانب عناصر أخرى كثيرة لم يكشف تفاصيلها بعد. وأيضا في ذات السياق قال موقع إكسيوس الأمريكي أن الولايات المتحدة وإيران باتتا على وشك توقيع تفاهم مؤقت لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوم يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز والسماح لطهران بتصدير النفط وبالتوازي مع إطلاق سراح تفاوضي حول برنامج نووي أو إطلاق مسار تفاوضي حول البرنامج النووي. بحسب المسؤول الذي نقل عن موقع إكسيوس فأن معظم بنود المسودة تم التحقق منها عبر مصادر مطلعة، فيما لم تؤكد طهران التفاصيل رسميا لكنها أشارت إلى اقتراب الحسم. ومن بنود هذا الاتفاق كما نشر موقع إكسيوس يقضي بتمديد توقف إطلاق النار لمدة 60 يوم وقابلة لتمديد هذه 60 يوم، وتشمل أيضا البنود نقاط مثل مضيق هرمز، حيث تتضمن بنود الاتفاق إبقاء المضيق مفتوحا دون رسوم مع التزام إيران بإزالة الألغام لضمان حرية الملاحة أثناء فترة تمديد وقف إطلاق النار. وأيضا بما يخص الموانئ النفطية الإيرانية أو الموانئ والنفط الإيراني، تعتزم واشنطن تخفيف القيود المفروضة على الموانئ الإيرانية وانحفاءات تسمح بتصدير النفط في خطوة يتوقع أن تنعش الاقتصاد الإيراني وتوفر استقرار لسوق الطاقة العالمي. أيضا رفع القيود المرتبطة بالإجراءات الميدانية، حيث يقوم الاتفاق على مبدأ تخفيف العقوبات مقابل تنفيذ هذه التخفيف، حيث يرتبط رفع القيود تدريجيا بوتيرة التزام إيران بإجراءات ميدانية لا سيما إعادة تأمين الملاحة. أيضا بينما تطالب طهران بإلغاء فوري للعقوبات والإفراج عن أصولها المجمدة، تتمسك واشنطن بضرورة تقديم تنازلات ملموسة قبل أي رفع دائم للعقوبات. وبما يخص الملف النووي وهو واحد من أكثر الملفات تعقيدا في هذه الحرب، تنص المسودة على التزام إيران بعدم تطوير أسلحة نووية والانخراط في مفاوضات
لتعليق تخصيب اليورانيوم والتخلص من المخزون عالي التخصيب. أفادت مصادر بأن طهران قدمت تعهدات شفهية عبر وسطاء بشأن استعدادها لخطوات مرنة مقابل التفاوض أمريكا على رفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة ضمن اتفاق نهائي قابل للتحقق أو للتحقيق. وأيضا بما يخص الوجود الأمريكي في المنطقة، وفي موازاة ذلك ستبقي الولايات المتحدة قواتها لتعزيز وجودها في المنطقة خلال فترة مؤقتة على أن ينظر في سحبها لاحقا ضمن تسوية شاملة. وعلى صعيد التفاعلات الإقليمية، تكشف كواليس الاتفاق تضمين بنود لإنهاء المواجهات بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، مما أثار تحفظات الكيان الصهيوني خلال اتصال مع ما بين رئيس دونالد ترامب ورئيس الكيان نتنياهو. وبحسب المسؤول الأمريكي، شدد نتنياهو على مخاوفه، فيما أكدت واشنطن أن أي خرق من حزب الله سيواجه بحق إسرائيل في الرد وفق معادلة الهدوء مقابل الهدوء. وفي سياق المشاورات أيضا، أجرى ترامب اتصالا ضم قادة قطر والسعودية والإمارات ومصر وتركيا وباكستان الذين أبدوا دعما للاتفاق مع بروز دور باكستان وسيطا رئيسيا بقيادة المشير عاصم منير الذي زار طهران لدفع المفاوضات نحو التوافق، ويأمل البيت الأبيض في حسم النقاط العالقة خلال ساعات تمهيدا لإعلان اتفاق وسط تحذيرات من احتمال انهياره إذا لم تبدي إيران جدية في الملف النووي. وترى واشنطن الضغوط الاقتصادية المتفاقمة على طهران قد تشكل حافزا لدفعها نحو اتفاق شامل وفقا لموقع إكسيوس.

تسعى الولايات المتحدة وإيران إلى إبرام اتفاق نهائي بعد إعلان عن تقدم محادثاتهما لإنهاء الحرب، مع إشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اتفاق شامل بفتح مضيق هرمز قطع شوطا كبيرا. حسب وسائل إعلام أمريكية، سيسمح هذا الاتفاق للسفن بعبور مضيق هرمز الحيوي للاقتصاد العالمي، كما سيخفف العقوبات المفروضة على إيران، إلا أن قضية البرنامج النووي الإيراني الشائكة ستؤجل إلى مفاوضات لاحقة. ذكرت شبكة CBS نيوز الأمريكية ونقلا عن مصادر مطلعة عن المناقشات أن المقترح الأخير يتضمن رفع التجميد عن بعض الأصول الإيرانية في المصارف الأجنبية ومواصلة المفاوضات لمدة 30 يوم إضافية، كما أفادت صحيفة وول ستريت جورنال. وبمعلومات مشابهة بشأن هذا التمديد من جانبها، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن الاتفاق قد قيد المناقشة ولا يحسم مسألة كيفية تخلص إيران من مخزونها من اليورانيوم المخصب، والتي ستكون موضوع جولة أخرى من المفاوضات في الأسابيع أو الأشهر المقبلة. وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران حاليا في مرحلة إنجاز إطار التفاهم مع واشنطن، لكنه أشار إلى أن هذا التقارب لا يعني بالضرورة أننا سنتوصل والولايات المتحدة الاتفاق على القضايا المهمة، ولافتا إلى أن الملف النووي ليس جزءا من الاتفاق قيد المناقشة في هذه المرحلة. وأعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن آماله في أن تستضيف بلاده قريبا الجولة القادمة من محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة. جاء ذلك بعد أن كتب ترامب على منصة تروث سوشيال: تجري حاليا مناقشة الجوانب النهائية، والتفاصيل للاتفاق سيعلن عنه قريبا. وبعد اتصالات هاتفية منفصلة أجراها مع رئيس وزراء الكيان وقادة في الشرق الأوسط ومنهم تركيا وباكستان، قال ترامب: تم التوصل إلى اتفاق إلى حد كبير، وهو رهن الموافقة النهائية بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية ودول أخرى، الدول التي ذكرت. مع ذلك يتوخى الجانبان الحذر، حيث صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بأن قضية الأسلحة النووية لن تكون جزءا من أي مقترح أولي، في حين صرح ترامب لشبكة CBS نيوز بأنه اطلع على مسودة اتفاق مع إيران مصرا على أن أي اتفاق سيمنع إيران قطعا من الحصول على سلاح نووي، وقال: لن أوقع إلا على اتفاق نحصل فيه على كل ما نريده، وأما أن نتوصل إلى اتفاق أو نصل إلى وضع لا تتعرض فيه أي دولة لضربة قاسية كتلك التي ستتعرض لها. وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي للتلفزيون الرسمي يوم السبت بأن المواقف الأمريكية والإيرانية قد تتقارب خلال الأسابيع الماضية، لكنه حذر من أن ذلك لا يعني التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الرئيسية، واتهم الأمريكيين بالتصريحات المتناقضة. وفقا لوكالة رويترز للأنباء، قال بقائي: كانت خطتنا هي صياغة مذكرة تفاهم أو اتفاق بشكل إطاري عمل يتألف من 14 بند. وأضاف بقائي أنهم بصدد وضع الصيغة النهائية للمذكرة حتى يتسنى عقد المزيد من المحادثات في غضون 30 إلى 60 يوم، وأيضا يمكن في نهاية المطاف التوصل إلى اتفاق نهائي. أيضا تأتي تصريحات ترامب بعد أن نقل موقع إكسيوس الأخباري عن ترامب قوله أنه سيناقش أحدث مسودة للاتفاق مع إيران مع مستشاريه، وقد يتخذ قرارا بشأن استئناف الحرب بحلول يوم الأحد. وأضاف: أما أن نتوصل إلى اتفاق جيد أو سأقضي عليهم تماما، يقول ترامب. وذكر موقع إكسيوس وشبكة CBS في وقت سابق أن الولايات المتحدة تدرس شن ضربات جديدة على إيران، وأن ترامب غير جدول أعماله للبقاء في واشنطن في نهاية هذا الأسبوع، ما عزز التكهنات حول احتمال استئناف القتال ضد طهران. نقلت الشبكة عن مصادر عديدة أن بعض أفراد الجيش الأمريكي وأجهزة الاستخبارات ألغوا خططهم لعطلة نهاية الأسبوع تحسبا لضربات محتملة.
وأضافت أن مسؤولي الدفاع والاستخبارات أبدوا في تحديث قوائم استعدادات القوات الأمريكية في المنشآت الخارجية مع تناوب دفعات من القوات المتمركزة في الشرق الأوسط على المغادرة أو مغادرة المنطقة، وذلك في إطار جهود تقليص الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة وسط مخاوف من رد إيراني محتمل. صباح يوم الجمعة جمع رئيس ترامب أقرب مستشاريه لبحث الحرب في إيران بحسب إكسيوس، فيما أشارت سي بي أس إلى أنه لن يتخذ أي قرار بعد. في منتصف اليوم أعلن ترامب أنه لن يتمكن من حضور زفاف ابنه الأكبر دونالد ترامب جونيور في نيوجيرسي، وأنه سيضطر للبقاء في واشنطن لأسباب تتعلق بشؤون الدولة. بالمقابل أكدت الحكومة الإيرانية مجددا أنها لن تستسلم أبدا للترهيب، فيما هدد الحرس الثوري بتوسيع نطاق الحرب إلى ما هو أبعد من المنطقة في حال وقوع هجوم أمريكي جديد. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي قوله أنه رغم الخيانة المتكررة من جانب الولايات المتحدة، فإن إيران شاركت في عملية دبلوماسية بنهج مسؤول وتسعى إلى تحقيق نتيجة معقولة وعادلة. وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أكد الجمعة أن وفدا من قطر والتي عززت في الآونة الأخيرة دورها في جهود الوساطة يزور إيران كذلك، والتقى هذا الوفد مع عرقشي.

وأيضا في ذات السياق قال مصدر إيراني رفيع لوكالة رويترز أن طهران لم توافق على تسليم مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، وأكد أنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بشأن شحن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب إلى خارج البلاد. وأضاف المصدر أن الملف النووي الإيراني ليس جزءا من الاتفاق التمهيدي مع الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن الملف النووي سيجري تناوله في مفاوضات التوصل إلى الاتفاق النهائي، وبالتالي فهو خارج إطار الاتفاق الجاري العمل عليه حاليا. أشار المصدر إلى أنه إذا وافق المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني على مذكرة تفاهم مع أمريكا سيجري إرسالها للمرشد الأعلى مجتبى خامنئي للموافقة النهائية عليها. كذلك نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصادر مطلعة نفيها لما تداولته بعض وسائل إعلام غربية بشأن وجود التزام إيراني بنقل أو إخراج المواد النووية من البلاد ضمن أي تفاهم محتمل مع الولايات المتحدة. أكد مصدر للوكالة أن ذلك الملف لم يدرج ضمن بنود مسودة التفاهم الأولية الجارية بحثها، وأضاف أن أي نقاش حول الملف النووي تم تأجيله إلى المرحلة اللاحقة بعد انتهاء ما وصفه بالمرحلة الحالية المرتبطة بإنهاء الحرب وبناء على تنفيذ خطوات متبادلة من الجانب الأمريكي. ونفت المصادر صحة ما تم تداوله بشأن وجود التزام بتجميد طويل الأمد للأنشطة النووية الإيرانية لمدة تصل إلى 20 عام، ووصفت تلك الأنباء بأنها عارية عن الصحة، مؤكدة أنه لا توجد أي تفاصيل نووية وإرادة في مسودة التفاهم الحالي. يأتي ذلك وسط إعادة البيت الأبيض خلال الساعات الأخيرة تحريك ملف الأهداف الإيرانية على طاولة الأمن القومي بعد تحذير أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لطهران بأن الوقت ضيق أمام تقديم عرض أفضل. كما تحدثت تقارير أمريكية عن تحركات وسطاء لتفادي ضربات محتملة على إيران خلال أيام، فيما زاد ملف مضيق هرمز الضغط على الاتصالات الجارية بعد تحذير وزير الخارجية مارك روبيو من أن أي محاولة لطهران بفرض رسوم أو ترتيبات مرور على السفن في الممر البحري. وكان مسؤولون أمريكيون كشفوا لصحيفة نيويورك تايمز في وقت سابق أن إيران وافقت على التخلي عن اليورانيوم المخصب في الاتفاق الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقالت الصحيفة أن تفاصيل كثيرة حول الاتفاق المبدئي غابت خلال إعلان ترامب، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت المفاوضات الأخيرة ستنجح في تمديد التهدئة الحالية والتوصل إلى سلام دائم، أم ستنهار بسبب النقاط العالقة التي أبقت الحرب دون حل لأشهر.

0: في ظل هذا الصراع والتطورات التي تحدث في العالم وفي المنطقة تحديدا, وعن دور العرب في هذا الصراع وصراعات ربما قد تكون أكبر في المستقبل, والذين يبحثون عن موطئ قدم لهم في النظام العالمي الجديد, تغيرات كبيرة في الفترة السابقة أثبتت دول الخليج على سبيل المثال أن لها موطئ قدم ومؤثرة في الاقتصاد في الأسواق العالمية وسوق الطاقة تحديدا, وكذلك أسواق التكنولوجيا والصناعة وبعد الانفتاح الكبير وتنويع الموارد اللي ركزت عليه دول مثل السعودية والإمارات وقطر. إلا أنه هذه الحرب الأخيرة كشفت هشاشة الأنظمة الاقتصادية العربية واعتمادها الذي لا يزال باقي على أسواق الطاقة وعلى النفط تحديدا. وبالتالي مضيق هرمز يعني كشف, وضغط على الاقتصاد الخليجي كشف هشاشة يعني هذا النظام الاقتصادي الخليجي, وبالتالي ليس له ربما يعني دور كبير, أو ممكن هذا الدور أن يتم تجاوزه في المنظومة العالمية. ففي المرحلة المقبلة وبعد هذا الدرس, هل يتعلم العرب وبالتالي هل يضعون لهم موطئ قدم في صراعات هم في عين عاصفتها كما يقال؟ عبد الخالق كريم في هذا التقرير.
1: لقد جاء النظام الدولي المنبثق عن نتائج الحرب العالمية الثانية ليمثل القوى المنتصرة, حيث أصبح للعالم قطبان, قطب رأسمالي تقوده الولايات المتحدة وآخر شيوعي اشتراكي يقوده الاتحاد السوفيتي. التحق العديد من دول العالم الثالث بالمنظومة الرأسمالية بحثا عن الدعم المالي أو طلبا للحماية, مع بقاء خصوصية لبعض الدول التي حاولت أن تحافظ على هويتها مثل فنزويلا وكوبا وبعض دول أمريكا اللاتينية والبعض في الشرق الأوسط. إن سقوط الاتحاد السوفيتي قد مثل اختلالا كبيرا في الموازين الدولية, حيث أصبح العالم أعرج يسير على قدم واحدة ويخضع لهيمنة مصالح واحدة. ذلك أن وجود قطبين في العالم كان يمثل حبل الكروبات المشدودة الذي يسمح للكثير من الدول أن تؤمن مصالحها وفق التنقل بين هذا المعسكر وذاك في كثير من الحالات. وقد جاءت الحرب الأمريكية الإسرائيلية الأخيرة على إيران لتكشف المستور تماما ولتبين كم هو ذلك التناقض الجذري ما بين أمريكا من جهة وأوروبا من جهة أخرى. العرب ولموقعهم الجيوسياسي المهم وثرواتهم وإرثهم الثقافي ووعائهم الحضاري الممتد, والذين لا ينقصهم أي شيء سوى الإرادة ليحققوا كينونة عربية تسعى إلى أن تحفظ مصالحهم بأرضهم واقتصادهم وأمنهم ودفاعهم في حال بزوغ النظام العالمي الجديد. وبعودة إلى الماضي القريب, فإن جيل الآباء من القادة والمفكرين والسياسيين العرب كان يطالب بالوحدة الفورية والاندماج الكلي, وهذا كلام تنقصه الواقعية, حيث لدينا اليوم أقطار عربية كل قطر منها له شخصيته الوطنية, وكل منها قد تميز بشكل أو بآخر بدرجة تطوره الاقتصادي والاجتماعي أو بعلاقاته الخارجية. لكن وبالرغم من ذلك كله, فإن البلدان العربية ما زالت تجمعها هوية واحدة, كما ثبت أن أمنها هو أمن واحد غير قابل للتجزئة. وإذ ما دققنا في المصالح فمصالحها أيضا واحدة, ذلك أن النظام العالمي المفترض القادم سوف يكون نظام قوى كبيرة متلاطمة لا مكان به للكينونات الصغيرة, سواء بالإطار الجغرافي أو بالإمكانات المادية أو الدفاعية, خصوصا أننا كعرب محاطون بقوى إقليمية قوية وطامعة منها إسرائيل وإيران, وإن كانت تلك الأطماع بدرجات متفاوتة. لذلك يمكن أن يكون لدينا كعرب منظومة دفاعية واحدة وحالة اقتصادية جامعة تسعى إلى حصر النقاط الاقتصادية والاستثمارية التي تمثل مصلحة للجميع, ونجمع قوانا سواء البشرية أو المالية أو الثروات من معادن وأرض خصبة وما شابه, ليكون لدينا حالة من حالات الاكتفاء بأشكاله المتعددة.

0: مستمعينا، نصل وإياكم لختام حلقة هذا اليوم من المجلة المسائية من راديو تايمز سكوير. كنت أنا معكم تمام قاسم وراس فوزي في الإخراج. نقول لكم إلى اللقاء.
1: لم يعد الخبر نقلا للحدث فحسب، بل شاملا بأسبابه وتأثيراته،
2: وبقية الخبر لا تأتي إلا بالخوض بالتفاصيل والتعمق بالتحليل
1: لندرك أبعاد الصورة. الآراء الواردة تعبر عن أفكار كتابها.
3: لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، لا تخلي لحظة تسرع تكتب نهاية ما تستاهلها. اربط حزام الأمان لأن الحياة ما تعيد المشهد.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: ويا براند انسا هوم العالمي. ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الآن معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية.
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة.
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة،
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي.
1: برنامج حكايتي.
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعي إذاعة تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم على الهواء مباشرة، محدثكم أحمد السعد وبرنامج حكايتي، مع في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نحكي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنهم باب الصدفة ليس إلا.

حكاية اليوم حدثت في دير الزور. بداية الحكاية مجموعة من مسؤولين مهمين راح يحضرون مؤتمر في قطر من كل مسؤولين من كل الشخصيات في الدول العربية من سوريا من مصر من الخليج، وين دعوة لحضور مؤتمر في قطر. حضروا المؤتمر واللي هم قرابة 12 نفر 13 نفر، وبالتالي عليهم العودة إلى ديارهم. كل اللي مدعوين بهذا المؤتمر في قطر عليهم أن يغادرون، لكن الشخص المعني شخصية أمنية معينة في قطر معني بالخدمات اللوجستية والتنسيق والحماية دعاهم إلى مزرعته، قال لهم راح نقضي وقت جميل في مكان جميل في منطقة اسمها تخيرة. هذه المنطقة معروفة بأنه بها بساتين وبها فلل وبها استراحات. الرجل اللي هو عميد اسمه عميد تركي أبو صالح قطري قال لهم كل الضيوف العرب أنتم هناك وليمة غداء راح تكون في بستاني. لبوا الجميع الدعوة.

نعم لبوا الدعوة وراحوا إلى المزرعة، مزرعة العميد تركي أبو صالح. دخلوا شافوا اللي يهل بيهم ويرحب شخص أسمر طويل بهيبة شيخ، عقال وكفية وبشيت وحزام، متمنطق بحزام، والحزام هذا من النوع اللي هو الخاص بالعتاد لكنه يعتبر زي. أهلا وسهلا بكم ومرحبا. أخذهم إلى يعني أدخلهم البستان، وهناك بيت شعر كبير جدا، دخلوا قعدوا، الفرش نظيف والقهوة، وهناك شخص آسيوي أيضا يخدم. وأهلا وسهلا ومرحبا، هذا الشخص الوحيد اللي موجود في البستان. طبعا من وياهم وياهم العميد، أجا عرفهم قال لهم أعرفكم بعبد الكريم، شخصية ودودة ولطيفة، وسيجيكم الأكل وسيجيكم الكذا. شوفونه يتحرك، نزع بشتة ونزع الضوضة، يذبح ويصلخ. انتظروا ساعات، اجى الأكل، اتغدوا، شوالهم القوزي والتمن والحشو والأمور، لكن لذيذ، الرائحة ذكية وزكية. زين، يتساءلون، اللهجة سورية ولكنة دير الزور تختلف شوي عن اللهجة واللكنة السورية. استلطفوه جدا، شخصية لطيفة ومحبوبة وكاريزما. طبعا الإنسان دائما يدفع الفضول، لأنه هذا الشخص اللي من دير الزور ايش يسوي جاي هنا في قطر، وليش في هذه المزرعة؟ أكو من الضيوف سوري وخالة يسكن في دير الزور. كلالة أنا خالي في دير الزور إذا تعرفوا كذا وكذا. فقال أنا أعرفهم كلهم وخالك أعرفه وكذا. فهذا بينما يحضر الشاي، خابر خالة، قال خالي هذا أكو شخص من دير الزور سوري اسمه عبد الكريم، وهكذا ملامحه. قال هاي أعرفه هذا الرجل، جابه هناك، هذا من عائلة ثرية جدا وعائلة كريمة، يعني في عيد الأضحى ما يقصرون في الذبح وفي كثير من الأمور، ويساعدون الفقراء وكذا وكذا. فمن إجى عبد الكريم قال له خابرت خالي وطلع يعرفك وقال أنتم من خيرة الناس وكذا. الحديث يجرى حديث، فقالوا له شنو حكينا قصتك؟ حوار بين مجموعة وشخص مضياف، وابو الحلال موجود اللي هو تركي، العميد تركي. قال لهم والله يا سن صب شاي ونقعد ونسولف واحكي لكم قصتي.

شنو قصة عبد الكريم اللي هو من دير الزهر؟ هذا الشاب توفى والده، طبعا هم من العوائل في دير الزهر اللي هم أثرياء، عملهم عندهم معمل خاص لصناعة الكرفانات والسطحات اللي هي في سيارات الحمل، نسميها سطحة حديد وكذا، معمل كرفانات وسطحات، وضعهم المادي جيد. من توفى الأب ما قسموا الإرث، عبد الكريم هو السادس وأكبر أخوانه، ماكو بناته، هو اللي كأنه هو اللي يدير هذا المعمل الكبير، والأمور المادية ورعاية أخوانه اللي يشتغلون شباب ويشتغلون وياه بالمعمل. توفى الأب قالوا لا، يستمر الحال كما هو، ماكو توزيع إرث، لا نبقى نشغل ونعمل ويعني ننمي ونستدين الرزق، وعندهم ثقة كلش كبيرة بعبد الكريم. طبعا هذه الحكاية هو يرويها عبد الكريم للضيوف، أنا حرويها على لسان. أداروا الأمور بشكل ونجاح وبراعة وثقة، وأفضل شيء بالعمل والشراكة هي الثقة، وكانت هذه الثقة موجودة بين الأخوان اللي هم ستة، وأكبرهم عبد الكريم اللي يوصل عمره تقريبا إلى 27 ولم يتزوج. إلا في فكر بهذا الموضوع عندما إجا شخص يعرفه بشكل جيد، هو يعمل عبد الكريم ببناء الكرفانات أيضا، عند عرض يبيع بالأقساط، فكل شهر هذا الرجل باني له شيء فيجيب له مبلغ كل شهر. فاتصل بي قال لا أنا جاي لك، فموجود الآن في الباب، اتفضل. قال لا والله وياي عائلتي. قال لا أنا جاي لك أخذ المبلغ وبعدين تعال. جاب له الوصولات وياه وقصل الوصل، شاف بنية قاعدة سلم عليها، بنية متوسطة الجمال لكن أعجبت عبد الكريم.

نعم أعجبت عبد الكريم، يعرف والدها ويعرف أهلها وعمامها من نفس الدير زور، فرجع إلى طبعا شغل باله بهذا الأمر. بنت لطيفة، ابتسامة حلوة، ردودها حلوة، يعني هي فترة قليلة جدا، لكن سبحان الله أحيانا يقذف

شاء الله نسأل البنية وكذا، رجعوا خبر بأنه البنية موافقة، عقدوا القران. ممتاز. يجي كل خميس يشوف خطيبته إلى أن يرتبون، هو هي البنية وضع جاهز يعني ما عنده شيء، البنية محتاجة إلى وقت يعني تأخذ وقت. طبعا قرأوا القرآن وكذا يعني تم العقد. البنية خلال فترة الانتظار وهو يزورها يشوف حالها وضعيتها تعبانة، يعني تحس بين حين وآخر آلام بعظامها في كذا في ديها، فيسأل شنو بيجي؟ قالت له والله ما أدري ما أعرف، أحس آلام من أنام من أقعد من النوم أحس آلام. طبعا هذه الحكاية من الحكايات اللي يعني من سمعتها حبيت يعني أسولف لكم بيها تفاصيل جميلة. الرجل قال لا أوديش للطبيب، قالت له لا ماكو داعي، أحيانا تصير كذا، مرات الفلونزا تكون في العظام تكون في كذا تنتهي. لا، البنت ساءت حالتها ودوها إلى المستشفى دون أن يدري طبعا عبد الكريم. تحاليل أكدت وجود يعني كافانا وإياكم البنية بيها سرطان في العظام، لازم يصارحون عبد الكريم. فقال له تعال خلي الأبو هنسولف الموضوع. قال له والله الخبر سيء أنه البنت طلعت سرطان في العظام وانت مخير بعد كيفك. قال له لا، تبقى زوجتي مسؤولة مني وكذا، يعرفون شهم وهو طبيعته شهم، بل بالعكس أخذها إلى أطباء وسافر بها، وفي دير الزور سافر بها إلى الأردن، لأن هناك مستشفى بريطانية من المستشفيات المهمة وذات الأجهزة الحديثة والأطباء الجيدين، وتتعالج هناك. التشخيص أكد بأنه البنت حالتها متأخرة، لذلك عليهم أن تبقى بالمستشفى. تخيلوا يعني من الأردن، من سوريا إلى الأردن، هو وياها لأنه زوجها، ما حد وياها وما يقبلون مرافق إلا واحد ومن الدرجة الأولى، فكان الخيار إله وهي زوجته. نامت في المستشفى وهو وياها، أخذت جرعاتها وهو وياها، أو إنفاق. خابر أخوان، حولوا له مبلغ كبير الليلة بهكذا دولار، ليلة فندقية ورعاية صحية ودواء وجور أطباء وجرعات، ويشوف البنية قدامه جاي يعني تأخذ علاجها، ونعرف إحنا ما وراء الكيمياء والأشياء وتساقط الشعار، ورعاية كاملة ما بخل عليها بشيء إضافة إلى الرعاية المعنوية. يضحك، ما يبين لها التغييرات اللي جاي تجري على وجهها وشعرها، ويطيها عزيمة ويقول هل هذا اللي يطيح الشعر يطلع أحسن من عنده وأحلى، ويضرب لها أمثلة ومداريها نفسيا فلوس يدزون الأخوان، بيعوا قطع الأرض الفلانية، بيعوا كذا، طلعوا بيعون الأخوان وروحنا لك الفداء. لا تهتم الأمات تحكي بأي شيء، لأنه تعرف هاي ذبت أبوه، هم هاي طبيعتهم. فعلا أكو بشر من الناس تشوف ثري لكن بخيل، وأكو واحد لا هو ما يقدر. ثانيش القضية تحولت في حسابات عبد الكريم إنسانية أخلاقية عاطفية والتزام رجولي، لأنه باعتبار زوج هكذا يقر عقد القران. والإخوان فلوس إضافة إلى شيء آخر، الأبو إذا يجي والأم أو الأخوات أو إخوانها، هذا كله يحجز لهم فندق، سفرهم ذهابهم إيابهم من سوريا إلى الأردن على حسابه، سكنهم على حسابه، أكلهم على حسابه. طيلة الفترة بقت البنت لمدة 6 أشهر، والأهل بين حين وآخر يجوها كله إنفاق. يبيع خابر يقولهم بيعوا لي دزوا لي أنا عوضكم إن شاء الله مرحلة وتنتهي، وألم جرها.

ما كان عبد الكريم متضايق، كان قلق. واللي ابن السوق والشاغور اللي دائما عند هذا الإدراك إنه اللي صرفه يقدر يعوضه، والله سبحانه وتعالى رازقه معمل كبير للكرفانات وللسطحات، السيارات الحمل اللي تشيل سيارات أحيانا يسمونها سطح أو تنقل كرفان أو كذا. استمر الإنفاق، أمه اشتاقت لها فقالت لي يا ابني بشوفك شلون كذا. قال لها يا عجل من يجون أهلها يشوفونها تعيا أمي، خلي إخواني يسوج كذا وكذا. فعلا اجت الام، بس الام اجت ويا اهل البنيه حتى يشوفون البنيه واحوالها. البنيه بدت تتحسن، اخذت جرعاتها كامله والامور بين صالح جيد. الام من شافت ابنها يعني ناس تروح وناس تجي كلها على حسابها، قالت لي يا امي ادري بيك كريم وادري بيك مثل ابوك وادري بيك خلوق وعندك شهامه ومخافه الله وكرم، بس يا ابن زميلك ما يصير بهذا الشكل، يعني ما لا ظل أدنى لا حال ولا مال. يعني إخوانك، هو الإخوان اثنين الأصغر من عنده من زوجي، إخوانك عندهم عوائل وكذا، أرباح المعمل جاي تروح ما بالمناسبة، ما عندنا فلوس. إخواني يستحون يقولوا له، عرف يقولوا لي الأمهم، يقولوا لا تقليل يعني لعبد الكريم، لكن الأم قلبهم محروق على ابنها، يقولوا لا تقليل عبد الكريم إنه الوضع كذا وما عندنا نط فلوس رواتب للعمال. لا حول الله. قلت لي امه ترى ماكو رواتب للعمال ماكو. قال احنا ما نعوض، اخذوا من فلان، داينوا من فلان ومشوا الشغل ومشوا الناس، ارزق عوائل. راحوا الاخوان راحوا للتاجر الفلان الصديق الفلان، ياخذون مبالغ ويطون ويدورون شغلهم، بس يسدون ما شغل يعني رواتب للعمال ماكو. فيدي ظلوا يدينون يسدون وإنفاق. يعني شنو الليلة بأربع أوراق مثلا في هذه المستشفى واي، وبقت ست أشهر والليلة بأربع أوراق واي، وعمليات وكذا وإجراءات صحية واستئصال العفو، يعني عمليات لي حسب مقتضيات الحالة. زين فلس تقريبا عبد الكريم، وهاي البنية بقت بس الشباب اخوانه اضطوا خبر، قالوا له ترى احنا راح نسرح عمالنا، خلي يروحون يشوفون رزقهم في مكان اخر، ما عندنا بعد فلوس يا حبيبنا يا عبد الكريم يا اخونا الكبير يا بمثابة ابونا، ما عندنا بعد فلوس، بعنا الارض الفلانية والداين من فلان دفعنا اجور العمال ونفذنا دفعنا فلوس شخص طلعنا عربون وهم ايضا اعطيناك اياه، فما عدنا احنا الان احنا نفضل هذول الكلام الاخوان، احنا نفضل الان حتى لا ندخل بورطات اكثر نوقف المعمل وما نخلي نسرح عمالنا خلي يروحوا يشتغلوا في المكان. قال لهم هذا ماشي، هو ياكله الالم، يعني هو في برد، الصدمة مو هنا، بعد الصدمة راح تجيكم.

نعم، صارت البنية زينة، وصلوا إلى 7 أشهر تقريبا، استنزف ماديا، أرجعها إلى الأرض، العفو، أرجعها إلى سوريا، إلى ديار سوريا. صور احتفال ووليمة وذبح على جيتها وسلامتها، حكى ويا أبوها قال له يعني خلي تصير صحتها زينة حتى الزوج، مش كنت سوي عرس وإشهار وكذا، جزاك الله خير. زين، تحسنت، شعرها بدأ يطلع، استعادت عافيتها وصحتها، راح لها يريد يشوفها، صار زينة وضعيتها ويداريها. سأل أبوها قال له يعني إيش قد برأيك؟ قال له شوفها صحتها زينة يعني فد شهر كذا ترتب وضعها أو أقل. قاعد يمحى في يوم، قالت له أريدك بموضوع حاسم وخاص ومهم. شنو؟ اسمها البنت فادية. قال له قولي يا فادية شنو تريدين؟ أمريني أمر. قالت له إحنا ما نتزوج. النكتة هاي شلون ما نتزوج؟ قلت الحمد لله بصحتك وعافيتك وسلامتك وجنك العافية، شنو المشكلة؟ قالت له أنا أحب شخص آخر، أبدأ أكون وياك صريح وتسمعني للآخر. أنا من شفتني أول مرة بالسيارة أنا كان بادي بي سرطان، اللي أحبه من سنوات هو حب شبابي وكذا، حب الوحيد والأول والأخير، هذا جاي يسمع عبد الكريم بس هو من الحلماء. حليم بدي ينتظر ما جاي تحكي، صدمة، بدي يسمع الآخر. أي اللي أحبه ما يقدر يقدم، وضع المادي سيء، وأيضا أنا مصابة بالسرى، أحتاج إلى رعاية وشخص عنده فلوس، أنت إجيتني من السماء، اختبطني وأنا بيا سرطان بالمناسبة. أبوي ما يدري، اللي أعرف أنا وأختي الكبيرة حالتي ما حد يدري مني أنا سرطان، بس هاي الفترة اللي صار بيا سرطان علي من إجيتي أنت قلت هذا عنده فلوس هذا راح يعالجني ويساعدني، بس أنا أقول لك إذا تريد تزوجني أنا جسد وليست روح، قلبي مع شخص آخر. سمع الكلام للأخير، ظل يصرخ، ظل يصيح، أنت غير محترمة، أنا خسرت وخليت إخواني تعبانين ويشتغلون، ووقفنا معملنا فلوسنا، بعنا أراضي، داينا على مود نسدد العمال، لأنه أنا باليوم 4 أوراق 400 دولار أدفع لك غير سفر أهلك، وما تستحين. إجي هذا الرجل أبوه قال شكو ليش الصياح، شو المشكلة؟ قال له بنتك جاي تعترف لي بكذا وكذا وكذا وكذا. استغرب الأب، الحشم شنو أنت جاي تقولين يا بنت؟ صحيح تحبي لك واحد وواحد يحبك واستغليتي هذا الرجل الشاب لأنه عنده فلوس ومن أشفاك وعالجك، تقولي له لا أنا انتظر من الحبيب أكويج. قالت لا جاي يفترى علي، جاي كذب، ما قلت هذا الكلام. أنا انصدم صدمة أخرى عبد الكريم، شو يعني أنا جاي أتحدث مع وحدة بها انفصام بالشخصية؟ قال لي أنت للآن جسمي الآن يرتجف، ماكو شخص. قال لي عمي أنت ما تستحي، هذه بيتنا وتمنين جايب شهر بيها، قول ما أريته. قال لي اللي ما يريتها بفلوس الدنيا عليها، وقاعد مرتارك شغلي ومرابط في مستشفى في الأردن، وتقول لي ما يريد من البداية، ما يريد من البداية مو يدفع هذه التكاليف المادية والمعنوية. البنت تبكي وتقول له هذا كذاب، وهذا هي كانت شو تتوقع انه هذا شهم، ويقول لها الله خذي راحتك والله وياك، وفرتها عليه لانه من اعترفت له ما راح يتزوجها بعد، يعني طلقها وترجع لحبيبها، لانه بعد هاي اخذت اللي تريده، عالجها بفلوسه وكذا. بالله هذه مو مصيبة، هذا يعني انسان من يمر بهكذا موقف ينجلط. قال له عم اطلع برا انت، يعني كل شيء ولا العرض. اجوا الاخوان، اخوان شنو المشكله؟ والله يطعن بعرض اختكم ويقول كذا، يا بنت قول ما اريته وكلام، ونعرف احنا من يصير العصبيه او الغضبه وغيرها من الامور. شوفون اختهم انكسروا وتبكوا وهي المريضه، وتقول لهم انا بيا حال واحب، وانا 7 أشهر ويزيد انا نايمه بالمستشفى وجاي يذب علي بلاوي، شاف له غير وحده، لا هذول انتفضوا اخوان، ولا اطلع برا طردوا. رجع منكسر، يقول ايش يحكي، ايش يقول للاهله، ايش يقول لاخوانه، ايش يقول للامه. والله عدى يوم اجى لعمه قال له تعال شو مسوي انت من المصيبه؟ مصيبه هذا عمه مو زو يعني ابو زوجته او خطيبته،
لأم عم أخوه كله تعال شو مسويت أنت متهم لبنية بعرفها وحس دازين ناس وما عشائر الشيخ زور أغلب الدول العربية هي بول عشائرية قبلية شو مسويت ما هاي لزمتني قلت لا أنا أحب لي واحد كذا كذا كذا كذا واستغليتك خلال فترة مرضي لأن أنت ثري يمكن تعالجني وأرجع لحبيبي اللي ما يقدر إذا سوجت أن يعالجني يا بهذا اللي جاي تحكي صحيح البنت تنكر فالمهم عشيرة منا وجابوا شيخ يحكم بين العشيرتين

اجى شيخ يحكم بين الاثنين، يعرف طبعا اخلاق عبد الكريم ويعرف تفاصيل كذا. شنو القصه يابا؟ يطعن بعرض بدنه، قال يابا وهذا الولد ينكر يقول لا ما هي قلت لي كذا وكذا. خل تجي البنيه تقسم على القران. اجت البنت حلفت بالقران بانه ما عندها علاقه وهو يفتري عليها. استغرب، تحلف بالقران وبعد هذا القسم الصريح قالوا لا الحق عليك، فعليك أن شوف طريقة عندهم. إذا طعنت فتاة بشرفها في جير الزور، ربما هذا ما أعرف جزء من ثقافتهم، ثقافة هذه المنطقة أو الثقافة السورية، ليس لدي علم بهذا، لكن بمضمون الحكاية أنه أولا عليك أن ترفع أعلام بيضاء من بيتك إلى بيت البنت على طول الطريق أو الممشى باتجاه بيت البنت، راية بيضاء، رايات بيضاء زين، وتدفع دية مادية في الطعن والتشهير والقذف وقدرها هالقد مليون ليرة. أوف، ومنين يجي؟ المهم وضع عبد الكريم يعني لا يحسد عليه، كل هذه الخسائر، كل هذه الاستنزاف المالي، الوضع اللي خلى أخوانه بهذه الضيعة، أخوانه ساكتين قضية هجم. ألم وجرح كبير، زي الناس الطلبة شون يسدد، منين يسدد؟ باع المصنع، باع المصنع، جاء شخص طفلس شال الفلوس ظل يسدد ديون. أخوانه ظلوا يشتغلون بمعامل قريبة، ذول اللي هم كانوا ملاكة وجراء صاروا. هذا كله قهر. أمه تألمت لحالة ابنها وانجلطت وماتت. شوف المصايب اللي تطيح على عبد الكريم، شو يسوي هذا الرجل؟ أكون شجاع عبد الإنسان اللي عنده روح، والله سبحانه وتعالى سوى، وهاي الكلمة سمعها من أمه، أنه أنت ما طول سويت هذا الفعل لرب العالمين، أجرك على الله. ليسوي ليتاجر مع الله ما يخسر، هو كان يتاجر مع الله الرجل بالكريم زين. جاء له ولد صديقه قال له يا حبيبي ترى موضوعة انه يشتغلون اخوانك وانت تدور شغل بعد هذه العزة والكرامة، انت طريقة عندك هذه يعني نصيحة، روح لدول الخليج، روح اشتغل فرق عملة اللي تشتغل هنا بسنة هناك بشهرين بأقل منها، تطلع مع سنة كلها، ما ترجع وضعك القديم اذا ما تسافر الى الخليج. وين روح؟ قال له روح اشتري لك فيزا وروح القطر الكويت. جيد، سوال اشترى فيزا وكملوا راح على شيء يعني بدون أن يندل واحد يشتغل هناك حتى يشغله، ماكو، راح نزل المسكين هذا. هاي سنة، هاي سنة 2007 خطية، راح المسكين نزل إلى نزل بالمطار بنفس اليوم اللي كانت لعبة السوريين ويا القطريين، السوريين مع القطريين صارت مشكلة بالملعب وصار ضرب وصاروا فلشوا وضربوا وأساءوا. صار هناك نظرة لكل سوري يدخل إلى قطر، يعني ظلوا يتحاشونهم، إضافة إلى عمليات سرقات منافذ مصرفية ولزموها عصابة تحتوي على عدد كبير من السوريين وغيرها وغيرها وغيرها. وصل لقى الوضع مشحون، وين يروح وين يشتغل وين ما يندل. فسأل واحد قال له أنا سوري، شفتك تحكي أنت أيضا سوري، قال له أنا سوري، قال له ما أعرف ما عنده اللي أريد وين أسكن وين، قال له أنا سهلا بيك تعال ماكو مشكلة، تعال عندنا إحنا نسكن مجموعة من السوريين نسكن في بيت، تعال اسكن ويانا وأهلا وسهلا بيك من عمان تلقى شغل كذا. حوار طيب بيناتهم، أخذ الولد رحب بي أكله قاعد، بدأ يدور شغل ما لقى، يروح ويرجع يدفع كم ساهم في الأجار، لكن بعدين ما يقدر بين أن يركب باصات أو يركب كذا ويدور شغل ويتنقل ويتحرك، وبين أن يدفع أو لازم يأكل. إجا نقذ شهر رمضان، نقذ شهر رمضان أنه يصوم النهار كله. شوف المصايب اللي يتحمل الإنسان هذا العزيز النفس، بس ربك يصوم النهار كله ويروح إلى المساجد، أغلب المساجد في قطر الدوحة، أغلب المساجد هناك إفطار مجاني، يروح الحبيب صوم اليوم كله ويروح يأكل بالمسجد، مشى أموره لفترة شهر رمضان، خلص شهر رمضان ويدور طبعا
يدور ما لقى، يدور ما لقى، بضل ما يدفع إيجار، لا يساعد بالأكل وجماعته. هذا بعد انتهى شهر رمضان، بدأوا يتضايقون من عنده، يسمعون كلام، والرجل يقول لهم أنا شنو اللي أقدر أسويه؟ يعني ما أقدر أسوي شيء، أنا هذا حالي. حجانهم قصة رادي يأثر بمشاعرهم حتى يصبرون عليه. إجا له واحد من عندهم قال له تعال لقيت لك شغلة. قال له وين؟ قال له شغلة حارس في أحد الشركات. قال له والله؟ قال له جيب جنطك، جيب أغراضك وخل نتوكل أوديك لهاي. قال له لزاي ساعة مباركة وجزاك الله ألف خير. شوفوا اللي صار.

وصله قال له هاي البناية، قال لها مشوية، قال لها لا مو داعي أنا عندي شغلات، بس روح التسم تدخل قل لهم أنا جاي على أنتم طالبين حارس وواحد هو بس يعرفوني، أنا مرتب لك إياها والاستلام تعرفني، قل له أنا من طرف فلان بمشي وياي، قال له لا مستعجل عندي شغل. شنو اللي صار؟ دخل الولد جنوب تبيده لقيها استعلامات، السلام عليكم وعليكم السلام، أنا جاي من طرف فلان و لأن أنتم طالبين حارس. أولا قال له ماشي، هذا شايل جنطته، خابر بالتليفون، اجوا مجموعة من الأشخاص لزموا عبد الكريم. يا شو الموضوع؟ قالوا افتح جنطته ملابس، خافوا مفخخة فتشي سمعة السوري صارت سيئة، خافون من عنده، ودوا خلوه بغرفة غلقوا الباب. شنو الموضوع؟ بعدين إجراء تحقيق، مجموعة قاعدين بزي عسكري، إيش دخلك في هذا المكان في هذه مؤسسة عسكرية أمنية استخباراتية يعني؟ بس ما قالوا له بشكله أنت شنو جاي تم شنو تحقيق. بعدين انفرد به ضابط آخر بتحقيق، قال له شنو موضوعك؟ هذا الولد يعني بزعة الدنيا بعينه، عبد الكريم اختنق. قال له شو تريدون سوي؟ سووا الاستبعاد، رجعوني إلى بلدي، سووا بي سجنوا، عدموني، سووا فضل إذا تعدموني، تريدون تعتبرون إرهاب أنا إرهاب وعدموني قتلوني الآن أنا مليت. ظل يحكي الرجل إذا انقهر ونزلت دمعته يصدق أكبر واحد، هذا شاب ولبق وابن خير ودموعه تنزل وحجاله. قال لا الدنيا لعبت فيه كافي دمرت وكذا. قال له اهدأ اهدأ اهدأ الجهارة هدأ أعصابك، شنو الموضوع؟ قال له والله هيك الوضعية. قال له هذا تدري اللي دزك إن هذا يريد يخلص منك، هذا دزك هنا قال احنا ما طالبين، بس هذا دزك للجسمه لأنه أنت إقامتك لا تتناسب والمكان هذا، أنت إقامتك في مكان آخر مفروض وأنت عليه أنت تستبعد. قال له والله استبعد شو تريد؟ هذا جوازي وأصولي ولا مزور، هاي إقامتي وكذا، وش تريدون نسوي نسوي. قال له إهدى، أنت مو تريد شغل، أنت مو دمرتك الحياة وتعبتك وكذا، إيش على قصته؟ قال لي قال له ماشي امشوا يعني. وين نروح؟ قال له امشي. راح أذهب بسيارته وراحوا لمسافة ودخلوا إلى مزرعة هناك آسيوي وكذا، وقال له راح تبقى بهاي المزرعة وبالشهر أعطيك $1,000. لا $1,000 كارثة هاي بالنسبة له يعني، هو كان يملك أكثر وأكثر. الرجل أبقى هنا وهذا الآسيوي يحكي عربي زين، وهاي مزرعة بس تزقي وكذا وكل شيء موجود، وهذا ساكن تسكن ويا أنت والآسيوي وهاي ايش تريدون تسوقون موجود سوق وكذا، وأنا أجيكم بين حين وآخر. مش يعني طبعا سوق لهم وجاب لهم أكل وكذا وكل شيء موجود، عتهم التمن والاسم يطبخون ويأكلون. هذا عيد، هذا لكن العيد جاي، العيد الجاي اللي صدق غير حياته وهو أنه إجا الضابط هذا العميد دخل لقى بيت شعر داخل البستان، البستان متغير، النخل مشذبة، الأشجار مسوي أشياء، لا لا لا، وبيت شعر كبير من جابه ودلال بالنص وأمور حلوة، أكو نافورة كانت غير مفعلة بها مشاكل ماطورة مبدلها وبدت تشتغل النافورة لا لا أكو تغير. شنو هذا؟ قال لها أولا هاي بيت الشعر هذا بيت وبر أصيل وانت مخليه بالمخزن، نظفته ورتبته وغسلته وهاي ونصبته. من وياه؟ قال لا والله هذا الآسيوي، اجى واحد آسيوي من المزرعة القريبة ساعدوني. والنافورة قال لا رحت اشتريت له ماطور كان عاطل وغيرت الأمور ونظفت السيراميك مالها وشغلتها وقلوبات مالتها محترقة. لا لا يا قلوبات. قال له والله انت بعظيم. ظل يجيب له النوب العميد، صارت روح يجيب أهله يجيب عقرايبه يتغدون يتعشون في هذا المكان اللي أصبح جميل. في يوم من الأيام قاعدين
قال لي أقول لك أنت عبد الكريم، أنت قصتك مو أنت شوين قلال، أنا شنت من أثرياء دي الزور، شغلنا بالسطحات والكرفانات وخير من الله. قال لي زين زين، وإذا فتحنا معمل هنا تتوقع ينجح؟ قال طبعا ينجح، مشاريع وكذا وكرفانات وسطحات شغل. قال هلا زين، نفتح المشروع، أنا عندي قطعة أرض كبيرة جدا في مكان جيد، نروح شوفه. راح شافوه، قال له نقدر نسوي معمل؟ قال له أحلى معمل يصير. قال له ماشي، شراكة أنا وياك، تشريكي أنا بالمال وهاي أرضي هي وأنت الديرة إلي وإحنا بالنص. قال له لا بالنص واي. قال له ماشي، اتفقنا أنا بالنص بالنص. قال له زين عبد الكريم، قال له أخوي يا سيادة العميد أبو صالح، الإخواني عرفت هم كانوا يديرون المعمل وأنا وياهم، هم أسطوات في هذا الشغل، فخمس إخوان عندنا تقدر تجيبهم يشتغلون في هذا؟ قال لا سهل. وفعلا عبد الكريم وهذا العميد فتح له مصنع وبدأوا يسوقون ويشتغلون بالكرفانات ويشتغلون في السطحات، وطوروا أشغالهم أيضا. إخوان إجوا واشتغلوا وزادوا غنى أكثر من غناهم، والله سبحانه وتعالى فتح عليهم. البنية يا ترى اللي حبه اللي ذب عليه فلوس الدنيا وتغيرت حياتها وتخربطت، شنو اللي صار؟ البنية رب العالمين مثل ما شفاها عاد عليها السرطان، وهي متزوجة من هذا اللي حبته رجع لها السرطان، والولد اللي تزوجها حبته ما يقدر يدفع عن هذا المرض الذي تجدد، خلايا ما سرطانية تجددت مرة أخرى، والبنت يعني فارقت الحياة. هذا قدرها وهذا قدر عبد الكريم، اللي نتبين من أن الله اللي تاجر مع الله سبحانه وتعالى رب العالمين ما ينسى. شوف شوف الأسباب، رب العالمين دفع عنا هذه المرأة اللي هي سيئة، ودفع عن أضرار أخرى وسوى شيء لله سبحانه وتعالى، وبدأ رب العالمين بدأ يستنزف من عند المال والوضع الاجتماعي. ليش يريد يدفع؟ وين يريد يدفع؟ شوف أسباب الله سبحانه وتعالى، شوف اللي تاجر مع الله هذا كلها. يعني عبد الكريم أو الرائي يقول أو خطية دهورت حياته، لا شوف شوف وين يروح، دفع رب العالمين وين؟ دفع لترك البلاد بسبب الضرر اللي صار به والفقر اللي حصل، دفع إلى قطر. والصديق السيء اللي راد يدفعه يدخله بهاي المؤسسة الأمنية حتى يكظونه ويخلصون يرجعون البلاد ويخلصون من عبد الكريم لأنه يشاركهم السكن والأكل. وين الشر؟ شر صديقه وين وداه؟ وداه إلى مكان الرحمة، ومكان الرحمة هذا مكان عسكري، لكن سبحان الله لقى بي هذا الضابط اللي تحول من محقق إلى شريك. سبحانك رب.

0: حكاية ننتهت حتى عودة مجددة. تقبلوا مني أنا أحمد السعد أطيب الأوقات، كان معي في الإخراج الزميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كنت من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي. إلى اللقاء.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية،
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة،
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
1: برنامج حكايتي.
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.
3: خليكم ويانا على الموجة FM إذاعة تايم سكوير.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، ثواني بالموبايل ممكن تسرق عمرك، وانت السوق لا تكتب لا تقرأ، بس ركز حتى توصل بأمان.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: زين بيتك ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

سكوير أف أم، رغبة في إسعادكم، محاولة لتكونوا أكثر هدوء.

من سماء بصرتنا ومن شطها، من جيكورها ومن نخلها. تايم سكوير FM، بصرية الهوى.

0: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: جنية الأسنان اللبنية، حكايات أجداد عبر الحضارات. في لحظة عابرة وبلا ألم يذكر، يسقط أول سن لبني من فم الطفل. مشهد بسيط لا يثير الفزع، لكنه يسجل بداية تحول عميق. للمرة الأولى ينفصل جزء من الجسد عن صاحبه، ويقف الطفل مشدوهاً أمام واقع جديد. الجسد ليس دائماً، يمكن أن يفقد، يمكن أن يتغير. فلماذا نحتفل بهذه اللحظة؟ ولماذا تقدس في كل ثقافة تقريباً؟ ما الذي يجعل فقدان سن أمراً ذا معنى رمزي يتجاوز قيمته البيولوجية؟ ولماذا هذا الهوس بالأسنان دوناً عن أي عضو آخر؟ السن حالة استثنائية بين أعضاء الجسد، فهو جزء من الجسم، لكنه في ذات الوقت منفصل عنه في خصائصه. لا يسقط بألم فادح كما في الجروح أو الإصابات، لا يستدعي تدخلاً طبياً عاجلاً كما في فقدان عضو آخر. صلب محفوظ مرئي، يمكن للطفل أن يمسكه، يتأمله، يحتفظ به كذكرى. لا يتعفن أو يختفي بسرعة، بل يبقى كما هو وكأنه شاهد على ما حدث. كل هذا يجعل السن أكثر من مجرد قطعة عظمية صغيرة، إنه رمز ملموس للتحول، لمرور الوقت، ولقدرة الجسد على التجدد بعد النقص. حين يفقد الطفل سنه الأول، يحدث لديه ما يمكن تسميته بالفراغ الرمزي والزمني، لحظة مؤقتة بين الفقد والتجدد، بين السقوط والنمو، بين ما كان وما سيكون. إنها فترة قصيرة لكنها مليئة بالأسئلة. ماذا حدث لجسدي؟ هل سأبقى هكذا؟ هل سينمو غيره؟ هل أنا في طور التغيير؟ في تلك اللحظة يبدأ الطفل في إدراك أن الجسد ليس شيئا ثابتا. للمرة الأولى يتلقى درسا بسيطا لكنه بالغ التأثير. التغيير أمر طبيعي، والفقد ليس دائما، والنمو ممكن. الأسنان تحظى باهتمام خاص في ثقافات العالم كافة، إذ ترتبط غالبا بطقوس تهدف إلى تهدئة الطفل ومنحه الأمل. في أوروبا وأمريكا تزور جنية الأسنان الطفل أثناء نومه، وتضع عملة معدنية تحت الوسادة مكان السن المفقود، كأنها تكافئه على أول خسارة في حياته. في بعض بلدان الشرق الأوسط يلقى السن على السطح مع أغاني شعبية تطلب سناً أحسن منه، في إشارة إلى أمل النمو والتجدد. في اليابان تختلف طقوس التخلص من السن العلوي أو السفلي بحسب اتجاهه، حتى ينمو الجديد باتجاه صحيح. في إفريقيا وبعض مناطق الأمازون تقام طقوس رمزية تتعلق بالنضج ودخول مرحلة جديدة من الطفولة. تلك الطقوس أدوات ثقافية تمنح الطفل شعوراً بالانتماء والتفسير والأمان وسط التغيرات الجسدية والنفسية.

من منظور علم النفس يمكن اعتبار سقوط السن تجربة مصغرة لفكرة الفقد، لكنها لا تحمل مأساة الفقد الحقيقي. فليس هناك دم كثير، لا ألم، لا خسارة دائمة، بل على العكس تأتي بعدها مكافأة، نمو، شعور بالإنجاز. أما في الأنثروبولوجيا فإن الأسنان ترى كرمز جسدي مشترك، أداة للتواصل بين الثقافات حول مسألة وجودية واحدة. الجسد يفنى لكنه أيضاً يتجدد. الطفل في فقدان سنه يشارك في طقس إنساني عالمي يكاد يكون أول اختبار له في فهم دورة الحياة. ما يبدو حدثاً صغيراً في أعين الكبار هو في الحقيقة تمرين رمزي عميق. فقد السن الأول يهيئ الطفل لفهم مفاهيم أكثر تعقيداً: التغيير، النقص، الفقد، الأمل، النمو. لهذا لا عجب أن يحاط هذا الحدث بكل هذا الاحتفال والهوس الثقافي، فهو أول تجربة جسدية يتعامل فيها الطفل مع معنى أن تخسر شيئاً منك ثم تنتظر أن يعود مختلفاً أقوى، وأنت أيضاً تكون قد تغيرت. في نهاية المطاف السن مرآة رمزية يرى فيها الطفل بداية تشكله ككائن نائم مدرك لتغيراته ومتصالح مع فكرة أن النمو لا يأتي إلا بعد الفقد، وأن كل ما يسقط قد يعود أجمل. توهم جنيات الأسنان الأطفال بأن سقوط أسنانهم ليس نهاية لطفولتهم البريئة، بل بداية لعهد من المكافآت يبدأ من تحت الوسادة. شاعت فكرة جنية الأسنان في الولايات المتحدة في أوائل القرن العشرين، لكنها تطورت على مدى زمن طويل ومركب من أساطير فلكلورية مختلفة في أوروبا وبخاصة في الثقافات الإسكندنافية والجرمانية. حين كان فقدان الأسنان اللبنية مناسبة تحيط بها طقوس دفن وحرق خشية أن يعثر عليها ساحر شرير أو شيطان ويستخدمها للسحر أو السيطرة على الطفل. وكان محاربو الفايكينغ يعتقدون أن أسنان الأطفال تجلب الحظ في المعارك، فصنعوا منها تمائم وقلادات. وفي المقابر السلتية والجرمانية القديمة عثر على أكياس صغيرة من الأسنان قد تكون طلاسم أو قرابين أو حتى أدوات للسحر. في فرنسا وأسبانيا وإيطاليا كانت شخصية الفأر الصغير بدلاً من جنية الأسنان، وهو الذي يأخذ السن ويترك تحت الوسادة قطعة من المال. ومع شيوع أدب الجنيات في القرنين السابع والثامن عشر تأثرت الحكايات الشعبية بأعمال شكسبير وبخاصة حلم ليلة منتصف الصيف، وظهرت الجنية كرمز للطفولة والبراءة والسحر والرقة. في مسرحيته قدم ويليام شكسبير جنيات على خلاف ما كانت عليه الأساطير الشعبية في العصور الوسطى، حين كانت الجنيات مرعبة أو خبيثة ومرتبطة بالسحر الشرير. أما في مسرحية شكسبير فجاءت الجنيات بروح مرحة بريئة وكأنها من عالم الأطفال، وهذا التعديل شكل جسراً ثقافياً إلى أن أصبحت الجنية رمزاً لطيفاً للأطفال بدل الأرواح الشريرة، وأقل تهديداً وأكثر سحراً وجمالاً. في الولايات المتحدة يبدو أن اختراع جنية الأسنان بشكلها الحديث ظهر بين 1920 و 1950 مع القصص المصورة والإعلانات التجارية وبرامج الراديو.
التي بدأت تخاطب الأطفال بقصص أشبه بالأحلام بعد الحرب العالمية الثانية. وفي النهاية فإن قصة الجنية لم تكن فقط سحرية، بل أداة تربوية تخفف من قلق الطفل عند فقدان السن، وتحول الألم والدم إلى مكافأة تعزز القيم المالية. ويقال إن مثل هذه القصص تدخل الطفل في عالم الأساطير كنوع من الطقوس الانتقالية من الطفولة إلى الصبا. في بعض المجتمعات الآسيوية ترمى السن إلى السقف أو تغرس تحت التراب مع ترديد تعويذة مثل خذ سن اللبن وامنحني سنا دائما. وفي بعض مناطق العالم العربي ترمى السن نحو الشمس ويقال يا شمس يا شمس خذي سن الحمار وأعطيني سن الغزال.

لكن الجانب المظلم لقصص ساحرات الأسنان في الأساطير السلافية تدل على مخلوقات تدعى زوبوك، تسرق أسنان الأطفال لإطعام الأرواح الشريرة. وفي بعض التقاليد الإفريقية يعتقد أن الأرواح يمكنها استخدام السن لربط روح الطفل إذا لم يتلف. أما طقوس الحماية من زوبوك فتكون بلف السن في قطعة قماش بيضاء ووضعها تحت الوسادة مع قليل من الرماد أو الملح، وترديد تعويذة شعبية لطرد الأرواح مثل يا زوبوك ليس لك طعاما هنا، هذا الطفل ابن النور لا يمس. في بعض المناطق البدوية كان يقال إن السن يجب ألا ترمى في القمامة بل تدفن لأنها تحمل بركة الطفولة. وفي اليمن والسودان كان هناك تقليد بوضع السن في صدفة بحرية ثم إلقائها في النهر أو البحر كطقس تطهيري، ثم تحول الأمر في معظم المجتمعات الإنسانية في العصر الحديث وبخاصة في المجتمعات الغربية والطبقات الوسطى في المدن العربية إلى عملية ترك مبالغ رمزية تحت الوسادة. أما علم النفس الحديث فقد فسر هذه العملية كطقس عبور من مرحلة الطفولة غير الواعية إلى الوعي بالجسد. وقد أظهرت دراسة من جامعة إكسفورد عام 2006 أن الأطفال الذين يحتفل بسقوط أسنانهم يشعرون بأقل توتر وألم من أولئك الذين لا يعير والداهم هذا الحدث اهتماماً.

لكن لماذا هذا الهوس بالأسنان وليس بأي عضو آخر قد يخسره الطفل؟ ذلك لأن السن هو عضو عظمي تسقط من الفم من دون ألم كبير، على رغم أنها تمثل انفصال جزء من الجسد عن الجسد، وهي صلبة ويمكن الاحتفاظ بها ولا تتأثر بالعوامل الخارجية أو تحتاج إلى طريقة حفظ معينة. يقول اليابانيون: إذا لم ترمى السن العلوي إلى الأسفل والسن السفلية إلى الأعلى، فستنمو سنك معوجاً، لأن الأرواح الساخطة ستحرف نموها. وفي الفلبين يعتقد أنه إذا وجدت السن وقرأت عليها تعويذة سوداء، فقد يصاب الطفل بلعنة الصمت أو التأتأة. أما في البرازيل فيقال: إذا أخذ شخص سن الطفل اللبنية من دون إذن ستسرق جزءاً من حيويته. وتعد الجنية الرمز السحري الذي يقع في المرتبة الثانية بعد سانتا كلوز في الأساطير الأمريكية للطفولة. فقدان السن على الرغم أنه حدث بسيط، فإنه يلقى اهتماماً في كل حضارات تقريباً، من أقاصي الإسكيمو إلى مجاهل الأمازون، لأنه أول حدث يفقد فيه الطفل جزءاً من جسده من دون أن يستبدل على الفور. وهذه اللحظة تسمى الفراغ الرمزي والزمني، لأنها المرة الأولى التي يكتشف فيها الطفل أن جسده يمكن أن يتغير ويتناقص ثم يعيد بناء أجزائه الناقصة. حديثاً، باتت تعد هذه التجربة أول علاقة للطفل مع الاقتصاد الرمزي، أي أنه يأخذ شيئاً من جسده ويبيعه رمزياً مقابل عملة معدنية. وهذه التجربة تجهز الطفل نفسياً لتقبل فكرة العمل مقابل مكافأة في إطار آمن وخيالي. وجنية الأسنان بعكس سانتا كلوز لا تعاقب ولا تميز، بل تكافئ فقدان جزء من الجسد، أي إنها تحتفي بالتحول لدى الطفل لا بسلوكه. وفي كل الأحوال تثير هذه العملية التي يمارسها الأهل مع أطفالهم تساؤلات كثيرة من مهتمين واختصاصيين حول تهيئة الطفل لفهم عملية التبادل والمنطق الاستهلاكي عن عمر مبكر.

0: من مول بصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.
0: حياكم الله وأهلا وسهلا بكل متابعي برنامج مزاج الناس وكل مستمعي برامجنا المنوعة اللي تبث عبر الموجة 102.5 FM. من داخل أروقة المول نطلع عليكم بحلقة جديدة من برنامج مزاج الناس، نسمع بها آراء الناس ووجهات نظرهم على مدار هذه الساعة. سأكون معكم أنا أنفال الربيعي في إعداد وتقديم هذه الجولة برفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. العراقي معروف بخفة الدم وروح النكتة، وحتى بأصعب الظروف يلقى طريقة يضحك بيها ويضحك الناس وياه. مرات التحشيش والمزاح صار جزء من حياتنا ومن طريقة تعاملنا ويا الضغوط والمواقف، ومرات الحياة تضغط علينا من كل الجهات، رح نلقى مشاكل وضغوط نفسية، أخبار متعبة، هموم يومية تخلي الواحد يفقد من طاقته. بس رغم كل هذا نشوف الناس تلجأ للمزاح والضحك والتحشيش حتى تخفف عن نفسها وعن غيرها. هنا رح يجي سؤال حلقة اليوم، هل فعلا الضحك والمزاح يغيرون المزاج بالأوقات الصعبة، ولا هو مجرد هروب مؤقت من الواقع؟ وبنفس الوقت خلينا نسمع منك أنت العراقي، هل فعلا إحنا شعب كوميدي بطبعنا، ولا شنو الأسباب اللي خلت التحشيش والمزاح هو جزء من شخصيتنا؟ تعالوا نسمع.

0: خلينا نتعرف بالأخ ونسولف موضوع حلقتنا لليوم ونسمع رأيه. مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
0: أبو منو؟
1: أبو سالم.
0: أبو سالم، أهلا وسهلا بك أبو سالم. أبو سالم، إحنا اليوم نريد نسولف على الضحك والمزاح والتحشيش، وإحنا الحمد لله والشكر إحنا العراقيين ممكن موقف بسيط على السوشيال ميديا، على منصات التواصل الاجتماعي ينشر، رأسة صار بموضوع ترند بطريقة كوميدية تحول إلى نكتة، زين، وإحنا كعراقيين بطبيعتنا يعني. فأريد أسمع رأيك أنت كعراقي، إحنا توافقني الرأي أنه العراقي هو من أكثر الشعوب حباً للمزاح والتحشيش؟
1: والله يجوز.
0: ماكو يجوز، أنت عراقي، أنت بنص هذا المجتمع.
1: يعني
0: إحنا مرينا بهواي من الظروف الصعبة، زين، بس رغم هاي ممكن فتش
1: الصعبة هي يعني ينعكس الواقع مالتها على المجتمع، فبالتالي تلقي انه هواي من ابناء المجتمع متعرضين للضغوط، احتمال انه اكو مواقف بصراحه تاثر بيهم، اكو مواقف لا تمر مرور الكرام.
0: وانت شنو المواقف تمر بالنسبه لك مرور الكرام ولا تاثر بيك؟
1: يعني حسب الموقف، حسب طبيعه الموقف، اكو مواقف مضحكه، اكو مواقف لا، يعني مثلا اكو قسم من المواقف مثل ما سميتيها التحشيشيه، مو شرط انه تكون مضحكه بالنسبه لي، احتمال اعتبرها يعني فد شيء يعني لا شيء بصراحه.
0: زين، حسب وجهه نظرك ورايك الضحك فعلا يخفف علينا الهم والحزن والضغط النفسي؟ ممكن احنا نمر بظرف معين مضغوطين، تجي فد موقف معين او ممكن جمله عرضيه تدخل لنا تغير من مودك ومزاجك ولا تبقى؟
1: شيء اكيد، شيء اكيد انه تفريغ الطاقه السلبيه يكون عن طريق الضحك، عن طريق انه فد موقف طريف يصير قدامك، فهذا الشيء اكيد له تاثير على النفسيه.
0: اكو هواي ناس احنا نتعرف عليهم وموجودين بحياتنا، ممكن بضمن بيئتنا، بيئه العمل، بالبيت، اكو ناس مرحه شخصيتها هي مرحه، اكو ناس بالعكس النكد كئيبة ونكد، يعني حتى ما يعني انت من مجرد تباوع لها تحس بطاقة سلبية اجتك كلها. فايش قد مهم انه اكو شخص بحياتك يحمل الطاقة الايجابية ويكون شخص مرح بالاوقات الصعبة، ايش قد تحتاج انه انت تقعد وياه؟
1: انا بصراحة السؤال ما فهمته، انه شنو كنس
0: الشخص؟ لا، مهم بالنسبة لك إنه الشخصية المرحة تقعد قدامك بأوقاتك الصعبة؟
1: شيء أكيد.
0: لو أنت بالظروف الصعبة تحب الهروب؟
1: لا بالعكس، أنا إنسان أحب مواجهة المواقف، ما أحب الهروب. زين، فأكيد إنه من يكون قدامي شخص مرح راح يمتص جزء من هذا الضغوط اللي يتعرض له. زين، يعني
0: منو الأكثر حسب وجهة نظرك اللي يستخدم دائما التحشيش والمزاح والضحك بالظروف الصعبة، الرجل ولا المرأة؟
1: ماكو فرق، اثنين تقريبا نفس الشيء.
0: اثنين نفس الشيء؟
1: ما فرق.
0: مع انه منو الأكثر يتعرض للضغوط، ضغوط الحياة؟
1: والله قد يكون الرجل يتعرض أكثر، زين، وبعض النساء لا تتحمل أكثر من ما يتحمل الرجل بحكم انه الأمومة، بحكم الوظيفة، بحكم انه التعامل مع المجتمع. زين، فاحيانا اكو نساء متحمله اكثر من الرجال بصراحه. زين، واحيانا لا، اكو قسم من الرجال بحكم طبيعه عملهم انه يكون الضغط عليهم اكثر مما انه تعرض للنساء حسب الوظيفه اللي يشتغل بها.
0: زين، برايك السوشيال ميديا والبرامج الكوميدية، هاي المواقف والمقاطع اللي جاي نشوفها احنا على السوشيال ميديا ومنصات التواصل الاجتماعي، ساعدت الناس انه تتجاوز الهموم والضغوط لو بالعكس؟
1: لا، شيء اكيد لها دور كبير في تجاوز هاي الضغوطات الموجوده، صار يعني وجودها بحياتنا شيء اساسي يعني بصراحه للتخفيف شويه. نعم،
0: كثرة المزاح تقلل من هيبة وشخصية الإنسان.
1: كل شيء يزيد عن حده على قولتنا ينقلب ضده، فلازم كل شيء بحدود بصراحة.
0: سؤال أخير لحضرتك، مرات إحنا أكو فد شخصية معينة من قد هو ما أعرف شخصية كوميدية يحاول إنه يضحك الآخرين على نفسه على روحه، يعني يوصل إلى مرحلة ممكن الناس مو تضحك على جملته، زين، بقدر ما تضحك عليه على شخصيته، زين، تكون شخصية هزلية يعني في بعض الأحيان، هذا يكون مزعج بالنسبة إليك؟ إحنا مرات نحس هذا نوع من التصنع مو هي شخصيته.
1: أكيد هذا هي الشخص، يعني ما أحب هي الشخصية بصراحة، إنه يكون هزلي أكثر من اللازم، ما يعجب.
0: والله دكتور أنت شخصيتك جدية، هسا خلينا نكون واقعين، هسا مجرد أنا جاي أحكي وأخيرا ضحكت. شكرا لك، شكرا، وقتك مع السلامة.

0: خلينا نتعرف بالأخوات. مرحبا.
1: مرحبا عيني.
0: اسم حضرتك؟
1: نور.
0: أهلا وسهلا بك يا نور. مرحبا.
2: مرحبا.
0: اسم حضرتك؟
2: أسماء.
0: أهلا وسهلا بكم أسماء ونور. إحنا اليوم نريد نسولف عن شغلة كلش مهمة اللي هو الضحك والمزاح والتحشيش. البعض يعتبر إنه هاي من شخصية الشعب العراقي. زين، الشخصية العراقية اللي هي تحب الكوميديا والتحشيش والمزاح والضحك، بس في بعض الأحيان اللي يزيل عن حده ينقلب ضده. ممكن هو جلسة حوارية تشوفين بيها مزاج حلو، الكل يضحك ويسولف، بس بلحظة انه الامور كلها تنقلب. زين، فاحنا اليوم نريد نسولف على المزاح والضحك. حسب وجهه نظرك يا نور، فعلا يغيرون من المزاج بالاوقات الصعبه اذا انت مره بظرف او وقت صعب؟ هذا يغير من مزاجك ولا مجرد هروب مؤقت من الواقع؟
1: لا والله يغير. يعني احنا اذا قاعدين مجموعه ويصير موقف ونضحك، يعني حتى لو احنا حزينين، والله انا حاسه يعني يغير من مزاجي واتذكر موقف ارجع اضحك مره ثانيه.
0: زين، ما تتعلقين بالظروف الصعبه ولا تبقى انت
1: يعني اذا جتك الضحكه وانت حتى لو يعني ضايجه وعندك هموم الدنيا راح شويه يتغير من مزاجك.
0: زين، برايك الضحك ممكن يكون علاج نفسي في بعض الحالات؟
1: يعني نوعا ما. يعني هسه قعدتنا احنا، يعني انا حتى لو عدي قلت لك انا عندي البارحه فاتحه، يعني اجيت هنا ويا البنات ونسز ضحكنا شوية تغيرت نفسيتي.
0: شوفي، أكو شخصيات بحياتنا وإحنا متعرفين عليها، أكو شخصية هي كوميدية تحس إن هي كلها طاقة إيجابية. زين، وأكو شخصية لا، هو يتصنع الضحكة والكوميديا على مود إنه يضحك الآخرين. زين، فكثرة المزاح اللي هي التصنع مو الشخصية الكوميدية تقلل من هيبة الشخص، خاصة إذا زاد الموضوع عن حده.
1: طبعا أكيد إذا زاد عن حده أكيد ينقلب ضده. يعني مو حلو، يعني إذا بكل مكان الضحكين، وأكو أوقات يعني عادي الضحكين وأكو أوقات لا، يعني ما يصير الضحكين.
0: إذا مريتي بموقف صعب أو أنت مرات إحنا نقول يا الله من ضغط الحياة وأنا خلق حتى نسولف ويا الناس، فأنت من النوع اللي يعني تاخذين فتزاوية معينة تقعدين وحدك ولا لا؟ أنه تحبين تقعدين ويا ناس تضحكك مو إلا أنه أنت تسولفين أو تشاركيهم الحديث؟
1: أي لا، ما أحب أقعد يعني أنعزل بوحدي يعودك وعيش اللحظة ما الحزن، لا لا مستحيل.
0: أسماء، برأيك التحشيش موهبة ولا هو أسلوب تعايش ويا الضغوط؟
2: إيه أسلوب تعايش
0: موهبة. أكو في بعض الأحيان شخصية، أرجع وأقول أكو شخصيات كوميدية هي أسلوبها
1: كل الظروف وكل الأوقات تضحك. يعني هسه مثلا مديرنا عادي يرزلها هي تضحك، يعني تخليه هو يحترق من داخله وهي تضحك.
0: زين هسه هو هذا الموضوع تشوفينه استفزازي؟ يعني أنا أكون مدير وعصبي وموقف مثل مريت به، موضوع ما يحتاج إنه واحد يبتسم مو يضحك، يبتسم. زين، هاي تشوفين زين هاي ابتسامة استفزازية اسمها؟
2: لا مو استفزازية، وإنما يعني أحس شيء مضحك إنه إيه هالشي يعني مني رزل وشيء.
0: بس زين، حلو إنه أنت مو من النوع اللي تتأثرين.
2: حتى بالاجتماعات مني سوينا اجتماع المدير أنا خلصها ضحك، ألبس كمامة حتى لا يشوفني أضحك.
0: زين، أنت هاي شخصيتك حتى بالبيت؟
2: بالبيت لا، بالبيت كش هادئة وعازلة روحي عن الكل.
0: شنو الفرق بين الاثنين؟ هاي بيئة عمل ومختلطة انت ويا ناس، والظروف اللي تمرين بيها ممكن تمرين بنفسها بالبيت. هم كل واحد يمر بظروف صعبة، ممكن ما له خلق. شنو الفرق؟ هنا تتعايشين ويا ناس وهنا متعايشين انت وين؟
2: اي مو اللي يعني الكل محتزل روحه والكل يعني بالبيت ما مجتمعين وهالشي حتى نقعد ونضحك وهالش، يعني مو نفس الدوام صديقاتك ومواقف وهاي، فتخليش تضحكين اشياء يعني حلوه بالدوام.
0: تتوقعين انه الضحك والمزاح والهاي الابتسامه اللي ممكن احنا شقلش بكل الاوقات، شلون انت تمرين باصعب الظروف وممكن مديرك ياخذ من عندك موقف بابتسامه او ضحكه من عندك بظروف صعبه، انه هو جاي حاجيك بطريقه جديه وانت تحولين الامور بطريقه فكاهيه. زين، برايك هذا الموضوع انه يحتاج كل الناس، انه احنا محتاجين انه نضحك ونسولف ونتشاقى ونحشش، ولا هي اكو ممكن متعلقه بظروف نفسيه؟ انا اليوم ما لي خلق اسولف، واليوم انا مرتاح لي. انت قلتي انا بالدوام اختلف عن البيت، بالدوام بحكم انت مرتاحه ويا الشخصيات اللي انت تداومين وياها.
2: اي اكيد يعني. اي اكيد اذا الشخص مرتاحه وياها هاي يعني تقدرين انه اليوم تضحكين وياه وتحششين وتسولفين. يعني تختلف من شخص لشخص. وناس
0: زين. السوشيال ميديا برأيك زادت من روح التحشيش بين الناس ولا بالعكس جاي تقلل من الروح التحشيش والكوميديا؟
2: اي يعني زادت

0: نتعرف بالأخ. مرحبا.
1: أهلا وسهلا بك خير.
0: أبو منو؟
1: أبو حسين وياك.
0: أبو حسين أهلا وسهلا بك أبو حسين. أبو حسين توافقني الرأي إنه العراقي من أكثر الشعوب خف الدم وحبا للمزاح والتحشيش؟
1: الفرد العراقي أكثر الأفراد اللي موجودة عندنا بين الشعوب العربية شعب متسامح، شعب محب، يحب الخير، يحب الآخرين، يحب المساعدة، يحب التعاون. بظن البيئة اللي عايش بيها، البيئة اللي عايش بيها بيئة تعاون، بيئة إخاء، وبالفرض الدين اللي عايش به، لأن إحنا مؤمنين، المؤمن وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فهذا التعاون موجود عندنا. أما بالنسبة للفكاهة فإحنا الشعب الأول بالفكاهة، زرع الابتسامة الشعب الأول والشعب العراقي، حب الآخرين الشعب العراقي. لذلك إحنا من اللي يجينا يعني أول ما نستقبل عين غطا وعين فراش، يعني هاي اللي مشهورة عندنا.
0: الحمد لله أنطيت الصفات العراقيين كلها. الحمد لله صفات إيجابية.
1: لا هواي العراقيين عندنا صفات إيجابية كل شوي. إيه الإيجابية أكثر من السلبية.
0: برأيك التحشيش موهبة ولا أسلوب هو تعايش ويا الظروف والضغوط النفسية؟
1: بس عيدي السؤال.
0: برأيك التحشيش والفكاهة والمزاح هي موهبة ولا أسلوب تعايش ويا الضغوط الحياة؟
1: بالنسبة للتحشيش يعني إحنا بحكم الوضع اللي عايشين به، إحنا بحكم الوضع اللي عايشين به وبحكم الكبت وبحكم هاي الحروب اللي مرت بينا أثرت بينا هواي، فاضطرينا أن نزرع البسمة داخل أنفسنا أولا وداخل الآخرين. فالتحشيش هي صفة يعني ملاصقة للفرد العراقي، ويحب يقلد على أي شيء يشوفه، أي شيء يشوف. يعني أنا واحد من هاي الناس. اي بعد احنا اي احنا احنا من نمشي داخل التايم سكوير، من نمشي داخل التايم سكوير ونشوف لنا فقرة يعني اما لبس متغير نحكي عليه او في الترتيب. اي فلازم
0: اتوقع هذا نوع من التنمر ولا هي نرجع للكوميديا؟
1: هو بالنسبه للتنمر تنمر منتهينا، هو تنمر ما دام احنا ندخل تنمر. ليش؟ لانه تدخل بخصوصيه الاخرين. اي هو ما تنمر تنمر، هاي منتهي من عنده. ولكن قلت لك احنا نحب ان نعقب على كل شيء، على كل شيء سواء زين أو مو زين. أي
0: من الأخوة حسب وجهة نظرك، بما أنه أنت تقول أنا واحد من العالم، يعني القوي بالقوة الملاحظة ورأسة الممكن على قولتك يتنمر أو يأخذها موضوع كوميدي فكاهي تحشيش، الشباب ولا البنات؟
1: بالنسبة للشباب أسرع قوة ملاحظة، بس بالنسبة للبنات تحتفظ حتى بالوقت اللي يعني شافت به الشغلة وحددت الموضوع، حتى الوقت تحفظه. احنا ننسى الوقت، الشباب ننسى الوقت، بس البنات لا، تحشي لك بالوقت والساعة واليوم. هي فالشباب أسرع.
0: تحشيش يعتبر متنفس نفسي للناس، يعني اليوم انت مريت بضغط معين تحتاج انه انت تنعزل وتشرد من الواقع، ولا تحتاج شخص كوميدي صاحب ضحكة وابتسامة تقعد وياه والسولف؟
1: بالنسبة للتحشيش اذا هسك احنا قعدتنا هاي قاعدين كعائلة وانت اجيت كشخص، فهنا من حقنا ان نضحك بيناتنا كفكاهة، اما ادخل بخصوصية الاخرين لا، مو من حقي انا، هذا اعتبره تنمر ما يصير. اي هذا الشيء خطأ.
0: هرجع هسه، انت مريت بضغط معين، انزين مريت بظرف معين، ظروف صعب تحتاج انه انت تقعد لك ويا شخص صاحب فكاهة وضحكة وابتسامة وتحشيش، تحس انه هذا رح يغير من مودك ومزاجك، ولا انه انت تشرد من الواقع وتنعزل وحدك؟
1: هاي تتبع صفات الشخص، صفات الشخص نفسه. قسم من الناس مثلا هسه انا اذا اشوف نفسي ما مرتاح اليوم او صار عندي ضغوطات داخل البيت، اضطر وين اروح؟ اروح لاحد الاصدقاء. اكو بعض الاشخاص لا، يجوز يجينا للتايم سكوير يتمشى، يختلف عند الوضع. اكو قسم من الاشخاص لا، يروح للأب، يروح للأم، يروح للأخ، يروح للأخت، يعني كل شخص وإلى اتجاه.
0: بس أنت بهذا الوقت تحتاج أنه، لأن إحنا مرات من نمر بظروف صعبة ما نخلق روحنا، ما نخلق نسولف ويا الناس.
1: إحنا بالنسبة

0: الصعبة وايد ظروف صعبة بالنسبة للحياة اللي عايشينها، وايد بيها ظروف صعبة. اي فيعني انت تضطر اقرب شيء لك الصديق، الصديق لان القريب اذا تفضفض له راح يجي في يوم يرجعهن لك. اي
1: رح نرجع ولو نسيت ابو منو؟
0: ابو حسين.
1: ابو حسين، ابو حسين، ام حسين ترى سالتني زين، جدتي قريبه علي وقالت لي والله سيلي من هو صديقه المقرب اللي ساعه اللي انت تشرد من هذا الوضع ومن الظروف الصعبه وتروح تلجأ له، من هو هذا؟
0: بالنسبه للصداقات انا يعني صداقاتي محدوده، بس اقرب صديق لي صديقي اللي هو اياد.
1: تعرفينه ولا لا؟
2: اي اعرفه.
0: ها لا لا
1: اهلا وسهلا بيه. اهلا وسهلا. زين ابو حسين، الانسان المره يكون محبوب اكثر بالمجتمع ولا مرات احنا اكو شخصيه معينه تتصنع الشخصيه الكوميديه بحيث تشوفه شايف مرات نقول ايش قد غثيث؟
0: متصنع المرح غثي، لكن الانسان الفكاهي انسان هو بطبيعته فكاهي، يعني اي باي مكان، وما يهم المكان ولا يهم الشخص اللي قاعد وياه. الإنسان الفكاهي وين ما يروح إنسان فكاهي يزرع الابتسام، أي شخص يزرع الابتسام. أما المتصنع لا، هذا راح يضايق الآخرين، يضايق، لا لا يضايق، حقيقة يضايق.
1: شكرا لك أبو حسين، شكرا لوجهة نظرك، مع السلامة.

0: لازلنا نتجول داخل أروقة مول بصرة تايمز سكوير بأجواء ممتعة وكثرة وجود زبائن المول، فأهلا وسهلا وأكيد نتمنى لهم أوقات سعيدة. نتعرف بالأخت مرحبا.
1: مرحبا، هلا وحبيبتي.
0: أم منو؟
1: أم إبراهيم.
0: أم إبراهيم أهلا وسهلا بيك أم إبراهيم. أم إبراهيم، إحنا اليوم نريد نسولف على موضوع اللي هو الضحك والمزاح. دائما نقول الشيء اللي يزيد عن حده ينقلب ضده. مرات إحنا بقاعدة مرتبة لمة حبايب وقاعدة حبايب وصار موضوع فكاهي، نفس الوقت رأسة انقلب الموضوع من فكاهي إلى موضوع جدي وممكن تنخلق بها مشاكل. زين، فأنت مثل هيج قعدات تتجنبيها ولا أنت مثل ما نقول ويا الروج؟
1: بصراحة أنا أتجنبها، إيه، لأن أكو قسم ما يتحمله أو جوز الكلمة ما تجي مضبوطة يعني، فأتجنبها بصراحة.
0: أيه. بريش، ليش الناس تحب الشخص السريع بالرد والكوميدي؟ تحبين هيج شخصيات؟
1: لا ما أحب، لازم يفكر بالجواب، مرات الجواب ما يكون لائق، فلازم واحد يفكر قبل لا يجاوب.
0: بالظروف والأوقات الصعبة الضحكة والابتسامة والشخصية اللي قاعدة أنت يمها تحسيها كلها طاقة إيجابية، هاي تغير من مودك؟
1: أكيد، يعني إذا فرفشة وكذا، يعني أنا عندنا بتختي يعني فرفوشة تحب الضحك والمزاح وهاي يعني بشكل لطيف وحلو، فنحب يعني قعدتها ويانا.
0: حلوة القعدة
1: معها. إيه
0: حلو. التحشيش والفكاهة صار أسلوب حياة أكثر من مزاح؟
1: التحشيش والشن؟
0: والفكاهة، دائما الفكاهة والكوميديا. إيه. صار هو أسلوب حياة؟
1: هو بصراحة صار أسلوب حياة، لكن مو بشكل مضبوط يعني. يعني مثل ما يقولون تصفيد كلام. إيه.
0: إحنا جاي نلاحظ على السوشيال ميديا، على منصات التواصل الاجتماعي، مجرد العراقي لاحظ فد موقف معين رأسة نزل الموضوع بطريقة فكاهية وصار ترند. زين؟ فهواي تفاصيل العراقي ممكن، ما أعرف إذا توافقين الرأي، إنه من أكثر الشعوب خفة الدم ويحب المزاح والتحشيش والفكاهة.
1: بالضبط، حتى لو كان مكتئب، حتى لو مر بظروف صعبة، تشوفينه يضحك ويشرب شاي بالشمس.
0: مرات المزاح الزايد يقلل من جدية الإنسان نفسه وشخصيته؟
1: أكيد أكيد يقلل، صح.
0: زين، أكو شخصية إحنا نشوفها شون مثل ذكرتي بالتختش، هي شخصيته فكاهية فرفوشية، أكو شخصية هي تكون متصنعة على مود إنه تخلق جو فكاهي وممكن تخلي الآخرين عودك يعيشون هذا الجو، هاي شخصية مزعجة؟
1: إيه يعني تبين الصنعة. إيه يعني تحسين بها هي دمها ثقيل أصلاً وتصنع هاي الشغلة. إيه يعني ما يكون يعني القعدة وياها حلوة.
0: متعرف عليه شخصيات قاعدة وياها؟
1: مرات تصير يصادف يعني هالشكل شخصيات.
0: برأيك الأجيال الجديدة، إحنا جيل عن جيل أكيد يختلف بهواي تفاصيل مو بس بالعمر، الأجيال الجديدة صاروا أكثر كوميديا ولا أقل؟
1: هي شوفيها أكثر كوميديا، لكن شنو؟ يعني الكوميديا مالتهم ما بيها أي ثقافة، كوميديتهم يعني بيها يعني شون تأثير على الآخرين يعني بصراحة.
0: يعني تأثير سلبي؟
1: أي تأثير سلبي بالضبط. أي هم يصوروا هذا مزاح وونسة وهاي وشوفيهم يضحكون، بس هو بصراحة يعني حتى المسرحيات اللي تطلع هسه مو مثل مسرحيات قبل، يعني إلها فرد قصة حلوة شغلة، شوفيها بس صياح والكوميديا مالتهم كلش ما حلو.
0: زين، المزاح العراقي ذكي ولا عفوي؟ أحيانا في بعض الأحيان يتجاوز حدوده؟
1: أي يتجاوزون حدود، أكو قسم ما يتحمله، شوفينا يزعل ياخذ على خاطره. أي فلازم تكون المزاح يعني بشكل لائق حلو.
0: ممكن يوصل المزاح إلى مرحلة التنمر، أنه أنا من باب الشقة أتنمر بطريقة غير لائقة وتجاوز حدود.
1: أي صير هاي الشغلات، أي صير بيها تنمر.
0: هاي صايرة بالأجيال الجديدة ولا لا؟
1: لا لا الأجيال الجديدة، هاي الجديدة جديدة كلش ثقافة ما عندهم، مو مثل القديم.
0: نعم.
1: أي إحنا عشنا الجيل القديم والجيل الجديد.
0: نعم.
1: تايهين بين الصوبين صرنا.
0: عرفنا الفرق بين الاثنين.
1: بالضبط. أي.
0: ليش العراقي حتى بالمواقف الصعبة وبالظروف الصعبة، وتعرفين الظروف اللي إحنا مرينا بها وأنت عراقية، ليش بهاي الظروف يطلع لك النكتة؟
1: شو سوى
0: إحنا مرينا
1: قاهرة. والله من قاهرة شو نسوي.
0: فعلا سامعة هاي اللي قلت شوف هذا الإنسان إيش قد يضحك بس قلبه موجر. والله يقول لك يمكن لو هسه تخليه بزاوية معينة راح تكتشف أمور يختلف عن مظهره الخارجي وابتسام.
1: بالضبط، لأن هسه أنا قدامك اللي قاعدة تشوفيني أضحك وأسولف وهاي، بس ما تعرفين الظروف اللي عشتها ايش قد صعبه كانت علي. يعني زوجي مريضه 13 سنه بهذا المرض بسم الله عليك، وبعدين اخر سنه كلش صار مقعد ما يقدر يقوم ويتحرك، انا وابني وبنتي متعاون عليه، وهذا سنه كامله ما شايف الشارع، الليل ما انام، وغير الناس الرايحه وجايه. شوفي يعني ضغط علي بشكل. من توفى يعني هسه خلصنا السنه، اكثر من سنه تعدت، يعني يلا شويه احس انه انا جاي استرجع نفسي مرة ثانية.
0: بس رغم هذا الوضع والظروف اللي مريتي بيها، كنتي محتاجة إنه شخص مليء بالطاقة الإيجابية وتقعدين وياه ولو مجرد دقيقة على مود شوية يغير من
1: مودي. أي والله، هو مو بس هاي، كنا حتى نجيبه ونخليه يم زوجي يمينه، يعني هذا الشخص نتمنى إنه موجود مثلا يحول الأجواء من أجواء الحزن إلى أجواء يعني فرفوشة هالشكل يعني.
0: الحمد لله والشكر، الحمد لله. حبيبتي الصحة والعافية إليك يا عيني، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: مرحبا، اهلا وسهلا بك.
0: ابو منو؟
1: ابو لجين.
0: ابو لجين، اهلا وسهلا بك ابو لجين. ابو لجين، برايك المزاح العراقي ذكي وعفوي لو احيانا ممكن يتجاوز حدوده، وهل فعلا احنا كشعب عراقي اصحاب خفه دم ويميل للفكاهه والدراما والكوميديا؟
1: والله قلت لك ظاهره الفكاهه والكوميديا والدراما موجوده بالمجتمع، بس ما متعلقه بالشخص العراقي فقط، وانما هي ظاهره موجوده يتعود عليها الشخص اللي يجي العراقي يعني الموجود. وقلت لك ظاهره مثل باقي الظواهر، يعني اللي يجي الجيل العراقي الجديد ولا يجي يلقاها موجوده فيتوارثونها ويتعلمها فيحس بيها انه فد متنفس يعني او فد شيء حلو يغير بيه جو. وهذا طبعا ميزه حلوه، احنا ما نقول فد شيء يعني سلبي او شيء، الحمد لله يعني شيء ايجابي. وهاي الظاهره ان شاء الله موجوده مو بس فقط بالمجتمع العراقي، جزء موجود بس لكن استخدامها المجتمع العراقي اكثر يعني. انا اشوفها يعني احنا حتى شباب او يقعدون النساء والبنات واي حتى الاطفال هم بيناتهم تلقين هاي المزاح والشقه، يعني هاي يتعلمونها من الكبار جيل عن جيل يعني.
0: منو الاكثر يميل للتحشيش، الشباب ولا البنات؟
1: هسه التحشيش احنا ظاهره ما يعني حديثه هاي هو نقول مزاح، احنا نسميها هسه بالمعنى الاصل يعني المزاح. الشباب اكثر يعني،
0: الشباب
1: ايه يعني البنات يحاولون يقلدون هذا الجانب. هسه ما بدي انتقص من شخصي، عندن جانب التقليد لان يعني صراحه بعفويتها او طبيعتها تشوف الرجل شنو يتصرف ويتصرف كذلك، فيحسونها قلت لك مثل ما قلت لك ظاهره حلوه يعني تغير نفسيتهم تغير الاجواء بيناتهم، لذلك يتطرقوا لها يعني الشقه والمزاح. وطبعا تختلف من شخص لشخص نفسيا، قلت الشخص قد ما يحبها نفسيته ما يحب هذا المزاح، وشخص لا يحبه لان تلقينا مثلا اجواء البيت الوالد او الوالده ما يحبون هاي المزاح والشقه، فتلقين جماعه لا من العائله مثلا افراد انهم ما يميلون هذا الجانب، تلقينهم لا جديين وحديين، ولا جانب تلقين اشخاص لا هم مطبعين بالمجتمع من الدوام من في شيء، لا تلقين طبيعته هو هذا. انتم بتسمونه تحشيش نسميه مزاح.
0: من اي نوع انت؟
1: والله انا اقول انا ما اقول تحشيش، اقول اجتماعي وكل لكل موقف الى تصرفه يعني. ما اميل للمزاح اللي يزيد عن حده صراحه، كل شيء يزيد عن حده باي جانب مو بس من المزاح، بالحياه حياتنا اليوميه والعمليه اذا شيء تجاوز حدوده يصير مو حلو يعني، قد المقابل يزعل. هسه احنا موضوعنا المزاح او التحشيش مثل ما تسمونه، اذا تجاوز حده فصراحه يصير مو سلبي يعني، مو ظاهره حلوه ولا عفويه ولا نقول هي عفويه، انما هي مكتسبه يعني.
0: اذا واحد من خلال قعدتكم انتم كاصدقاء ممكن زملاء عمل، واحد حسيت انه زاد المزاح عن حده، تحس قلة احترام بالنسبة لك يضل بخاطرك، ولا تقول يلا لان هو اساسا الجو كله مزاح يعني، هو الموضوع اساسا شقة يعني تتقبل الموضوع ولا لا؟
1: شوف عادة المزاح ما يكون الا بين الاشخاص، الواحد يعرف الثاني يعني. الشخص اليوم انا ما اعرفه مستحيل اجي اسوي يعني مثلا اطرق موضوع مزاح وياه او اتجاوز حدودي وياه بالمزاح، ما يعني ما يصير. فالشخص اللي يعرفني مثلا يعرف طبعي مني انا او اعرف المقابل يعني، يتحمل هذا المزاح مثلا يتحمله، اكو قد اشخاص ما يتحملونه يعني، قد مثلا انا اجهل طاقته بالتحمل فاتجاوز مثلا من اشوف يعني هذا التجاوز بالتصرف بالمزاح اثر على نفسيته مثلا، انحرج بين اصدقائه بين المجموعه اللي قاعدين. فصراحه انا اذا ذكي او انتبه لتصرفي اسحب الكلام او يعني اغير الموضوع، انا عن شخصيتي يعني. والمقابل انا اذا اشوفه يتجاوز انا كشخص ما اسمح له يعني، حتى اذا كان مزاح صديق اخ قريب من العائله، انه من يتجاوز حدوده بالمزاح انا ارفض يعني. وهاي المفروض هيك يعني واحد يحط حدود لكل كل تصرف يعني.
0: باصعب الظروف انت مريت بظرف معين، بعض الاحيان ما نخلق رواحنا يعني، ما نتقبل انه اي واحد يسولف ويانا، ممكن يا اما ننعزل زين او يا اما بالعكس نحتاج الى طاقه ايجابيه شخصيه فرفوشيه مرحه، فانت من اي نوع يعني تنعزل وتشرد من الواقع ولا لا بالعكس تحتاج لهاي الطاقه او الشخصيه الايجابيه؟
1: بس انا كشخصيا يعني اذا انا كشخص تحاكيني شخصيا لا بالعكس يعني نحب المزاح نحب يعني الابتسامه الموقف، اذا اشوف مقابلي صديقي ضايج اخذه ارفه عن نفسي الشاقويه فرد من العائلة عائلتي كذلك، حتى الطفل هسه إذا شوفه ضايج هم متشاقي وتضحكه يعني، حتى بالعائلة يعني الطفل هذا البسيط عمره ما يتجاوز يجوز 4 سنوات 5 هم تمازحه شوية تلعبه تضحكه، وإذا يفتهم الكلام لا حتى يعني تشاقي فد كلمة هو يعني تثير شلون الابتسامة عنده والراحة النفسية. هاي طبعا ظاهرة صراحة المزاح، او الجانب احنا ما نسميه تحشيش، نقول مزاح بالعائله مطلوب، يعني واحد العائله والمجتمع بصوره عامه نتعرض مثل ما قلت حضرتك الضغوط نفسيه، ونحتاج واحد شوي يغير جو ونكون يتفهم الامور، بس يكون بشرط بحدود يعني ما يتجاوز الحدود.
0: سؤال اخير لحضرتك ابو لجين، مرات برايك يعني انت حسب وجهه نظرك انه اليوم انا مرتاحه نفسيا فاحب تشوفني اضحك واتشاق واخلق جو كوميدي، في بعض الاحيان لا مالي خلق، يعني تتوقع انه الكوميديا والفكاهه والمزاح هذا يعتمد على حالتك النفسيه؟
1: اكيد كل الانسان اليوم ظاهره هو نابع من داخله، اذا داخله مهموم ونفسيته تعبانه وما له خلق صراحه تلقين حتى طبعه وتصرفاته مختلفه يعني، اي فهي تنبع من داخل الانسان وتصرفاته، اذا كان بداخله مرتاح هو اكيد راح يظهر انه الفكاهه والابتسامه والهذا، فهي تنبع من داخل الانسان وراحته.
0: شكرا لك ولوقتك، مع السلامه.

0: خلينا نتعرف بالشباب. مرحبا.
1: مرحبا.
0: اسم حضرتك؟
1: محمد علي.
0: محمد، خلينا على محمد لأن علي انساه. مرحبا.
2: مرحبا.
0: اسم حضرتك؟
2: حسين أحمد.
0: حسين، شكرا لك يا حسين. نعم سولف اليوم. حسين ومحمد، أهلا وسهلا بكم أصدقاء.
1: أي أصدقاء.
0: صار لكم كم سنة؟
1: صار لنا 4 سنوات.
0: توقيت حسين أضبط.
1: مو أصدقاء جامعة. يعني ما حلو لي ما حلو بابا.
0: هسه تخرجتوا؟
1: هسه تخرجنا.
0: حصلتوا وظيفة ولا لا؟
1: لا والله بعد.
0: يلا الحمد لله، إن شاء الله يوم الإلك يا محمد. احنا اليوم نريد نسولف بما انه انتم اصدقاء على مده 4 سنوات دراسيه، اوكي؟ اكيد واحد يعرف الثاني، والدليل انه انتم الى حد الان الحمد لله وشكر جامعتكم هاي الطاوله، اوكي؟ من الاكثر بيكم يتقبل المزاح؟ يتقبل المزاح
1: يعني هو يمازحني وانا مازح،
0: حكم انه انت تعرف حسين شنو،
1: هو يعرفني شنو، بس انا ويا اصدقائي البقيه انا اتحمل الشغل، ما عندي مشكله، بس حسب يعني إلى حدود، مو شقة يعني زايد عن حده، حسب المكان، حسب الشخص المقابل، إذا شخص تقبل مزاحة أو لا.
0: صار فد موقف أو مريت بموقف إنه أكو أحد ما زحك وظل بخاطرك أو زعلت؟
1: والله قبل أسبوع.
0: قبل أسبوع. بعدها شنو سويت؟
1: والله أنا يا لحد الآن ما نتحات.
0: هو درى بيك إنه أنت زعل؟
1: هو زعلت وهو هم زعل، زعل من ردة فعلي.
0: كانت ردة يعني بلحظتها صارت عندك ردة فعل؟
1: إيه. مو شوية تنرفزت من الموضوع وصارت عندي ردة فعل.
0: زين شو نتميز بين انه هذا المزاح ممكن يوصل الى مرحلة التنمر او قلة الاحترام، وبين هذا المزاح حس بينك وبين حسين لا تحس اكو نوع من اللطافة، ممكن الفكاهة، ممكن الكوميديا، على مود غير من مزاجك
1: حسب الشخص. اكو شخص مني يشاقيك او يمازحك، تعرف انت انه هذا الشخص يعني قلبه طيب، يعني تعرفه مني يشاقيك او يشاق وياك يضحك وياك، تعرف شنو نيته. حسب اكو شخص لا يحكي بس يحكي بحقد، اكو شقة بس بالشقة تعرف الصدق انت. فحسب الشقة قلت لك.
0: برأيك الضحك والمزاح يخفف من الحزن والضغط النفسي؟
1: اي طبعا، يعني احنا عندنا صديقنا مرة بحالة نفسية صعبة، احنا رحنا للبيت وطلعناه يعني وظلينا نضحك ونسولف وياه، فهذا الشيء كلش ضروري ومهم.
0: ايش قد مهم وجود شخص مرح، شخصيته مريحه زين بحياتنا، مليء بالطاقه الايجابيه، ايش قد هذا الشيء مهم وياثر علينا
1: 100%.
0: وقت الظروف الصعبه، اليوم انت مالك خلق ومريت بظرف صعب، تحتاج انه العزله ولا تحتاج الى حسين يجيك وفلان يجيك وعلى مود يغيرون من مزاجك؟
1: والله هو الصراحه يعني لازم واحد يجيك، بس اكو ناس حتى لو يجونهم ما يفضلون يعني يبقون وحدهم.
0: وانت من اي نوع؟
1: والله حسب يعني حسب حسب الظرف، اذا ظرف قوي ويعني كلش مالي خلق يعني ما، بس اذا ظرف نوعا ما زين عادي يعني، اذا اجوا جماعتي غيره ونفسيتي طلعنا طبينا هاي.
0: نجي لك يا حسين واهلا وسهلا. حسين توافقنا الراي انه العراقي من اكثر الشعوب خف الدم ويميل دائما للكوميديا والمزاح؟
2: صح، هو بالعكس العراقي معروف بهاي الخفة الدم، معروف باللطافة، معروف بالسوالف الحلوة.
0: ليش احنا معروفين بهذا الشيء مع انه احنا رغم الظروف الصعبة اللي مرينا بها؟
2: لان دمنا، هو دمنا خفيف يعني، مرات هو يصير ثقيل ومرات يصير خفيف حسب يعني الحالة النفسية وحسب الجو اللي تبيه.
0: هسه انت ذكرت الحالة النفسية، برأيك الحالة النفسية تعتمد على اساس انه اليوم انا مرتاح نفسيا فاتشاقى واضحك وامازح الاخرين، واليوم مالي خلق نفسيتي تعبانة ما اتشاقى، ولا هي هاي شخصية عفوية؟
2: لا يعني هو حسب الحالة النفسية وحسب يعني الاجواء اللي انت بيها او بيئتك اللي انت بيها، او صار عندك ظرف معين او صار عندك فد موقف خلاك تضوج او تنفعل بالضبط، فتأدي يعني الضوجة تصير مرات أو مرات تصير يعني عكس، تصير ما رايحة أو فشي.
0: من الأقوى بالتحشيش، الشباب ولا البنات؟
2: لا طبعا شباب، بنات شين البنات؟
0: لا على كيفك على كيفك،
2: والله باردات البنات.
0: صلى على محمد.
2: اللهم صلى على محمد.
0: فالشباب حسب وجهة نظري،
2: حسب وجهة نظر الشباب.
0: من الأقوى بالملاحظة، سريع الملاحظة بحيث رأسة خلق لنكتة، شباب ولا البنات؟
2: اكيد الشباب.
0: الشباب
2: البنات حتى اذا تحكي نكته بتصافني على ما تفسر يعني النكته مالتك حسب ما توصل لها.
0: والنكته اساسا ما تعرف حتى تسولفها
2: بالضبط، حتى ما تضحك.
0: ما تضحك. برأيك الأجيال الجديدة صارت هي من أكثر الأجيال كوميدي ولا أقل؟
2: لا أكثر. أكثر كل ما يتقدم بينا وكل ما تجي أجيال جديدة كل ما صير أكثر الكوميدي.
0: الإنسان المرح يكون محبوب بالمجتمع ولا في بعض الأحيان إحنا نقول عليه جقط غثيث؟
2: هو مرات يصير محبوب ومرات يزودها يزود حدوده، فمن يطلع عن حدوده يصير شوي غثيث، بس هو بصورة عامة لا محبوب.
0: زين، التحشيش حسب وجهة نظرك والكوميديا اللي احنا نعيشها وبأصعب الظروف العراقي خلق نكتة، والسوشيال ميديا الحمد لله يعني موقف بسيط رأسة العراقي سواله فد مقطع فيديو ريلز تحشيشي كوميدي وصار ترند. زين، التحشيش صار هو جزء من حياتنا وأسلوب حياة أكثر ولا هو مجرد مزاح؟
2: لا هو مجرد مزاح حتى تخفف عن الجو، حتى يعني تطلع من المود اللي تبي.
0: إذا مودك مو حلو وما لك خلق الناس، تحتاج شخص مليء بالطاقة الإيجابية وفرفوشي ويغير من مودك، ولا تقول أنا مالي خلق حتى واحد؟ ممكن رأسة يعني كلمة بسيطة يريد يغير لك من الجو أنت تأخذها بطريقة عكسية.
2: لا، هاي من شخص إلى شخص. أكو شخص يعني يحب العزلة هو بوحده وما يحب يعني أحد يغير له جو أو شيء، والشخص الثاني لا بالعكس هو يحب الجمعة ويحب جماعته يغيروا له موده.
0: وأنت شنو؟
2: أنا لا أكيد جماعتي. أي ما أحب العزلة. لا أبد.
0: إن شاء الله يا ربي يدوم الضحكة والابتسامة، وشكرا لكم ولوقتكم، مع السلامة.

قبل الختام حبيت مستمعي الكرام بعد ما سمعنا لي آراء الناس في حلقة اليوم نرجع نقول إنه الضحك والتحشيش والمزاح مو بس للترفيه، ممكن نعتبرها طريقة حتى نواجه بها الحياة ونخفف من همومنا. والعراقي أكيد مهما يمر بظروف رح يبقى يحاول يخلق لحظة من المرح والفرح، لأن يمكن هاي الابتسامة بالنسبة لنا مو رفاهية بقدر ما هي وسيلة للبقاء والتحمل. تقبلوا تحياتي، كنت معكم أنا أنفال الربيعي في الإعداد والتقديم وبرفقة الزميلة المخرجة المبدع عمار مشتاق. نلقاكم على خير، إلى اللقاء.

0: من مول بصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيز السائق، السرعة الزايدة ما تسوي فرق بوقتك، لكن تسوي فرق بحياتك وبحياة وأملاك غيرك. خفف السرعة لأن مو كل خسارة تتعوض.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

إذن دخلنا إلى برنامج البنفسج بهالكاظمي في الإعداد والتقديم، عمار مشتاق في الإخراج، في الإخراج الصوري صلاح التميمي، في التنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. أكيد إحنا على الهواء مباشرة. اليوم راح نبلش بموضوع، ومن خلال الموضوع نعرج على فقراتنا تباعا. أيضا محضر لكم تفاصيل حلوة وشيقة وبيها مشاكسة، فأبقوا يانا، أكيد راح تقضون وقت ممتع مليء بالشعر والغناء والطرب.

راح نبلش اليوم مخصص حلقة كاملة لفن العبودية، ليش وشلون وكذا، وراح نشاكس شوية، فخنطول بالنا ونسولف. فن العبودية تعرفون واحد من الفنون المهمة اللي انطلق بحسب التاريخ بالقرن 18 على يد المؤسس الأول الشاعر حسين العبادي. وحسين العبادي يقال أنه أول ما قاله غناه، واجت بعدين العبوديات وراء تباعا، وأول من تلاقفوها من عندهم أبناء الحي نفسه، أبناء قضاء سوق الشيوخ. ووصل إلى مرحلة أنه هذا اللون من قد ما صار محبب عند الناس، يقوله الطفل ويقوله أعلى شخص بالقوم اللي هو مزعل باشا السعدون، اللي هو كان مسؤول لواء المنتفج في جنوب العراق. حتى بيناتهم مساجلات، وترجع المساجلات الأولى بفن العبودية لحسين العبادي ويا زوجته، وبعدين بدأ الرعيل الأول يكتب هذا الفن، وصولا إلى جيل الرواد اللي هو جيل أبو معيشي وجيل زي عودة الشميس، وبعدين الأجيال تأتي تباعا، جيل حمدي الحمدي، يعني أسماء كبيرة. ومن قضاء سوق الشيوخ هكذا الفكرة، أنه هي طلعت الله يرحم عطا السعيد يقول تلاقفوها أهل الشطرة، لأن عندي ما طالع للناس، عندي فيلم وثائقي عن الأبوذية قديم سويناه بال 2005 يمكن هالشكل. ف من قضاء الشطرة طلعت به الأسماء الكبيرة، لعبد الواحد الهلالي وهاشم فليح، والقائمة تطول، أسماء كبيرة عظيمة. وبعدين صعدت باتجاه قضاء الحي، بعدين نزلت باتجاه العمارة وراحت للشطر للمجر الكبير، وصارت حركة للأبوذية. فن الأبوذية اللي هو كما أسلفت أنه بدايته بالقرن 18، لأن حسين العبادي أساسا من مواليد 1700 وكسور، فهنا أنا طلع الفن، ما اجي هكذا طلع للدنيا، حتما انه الى قواعد مسبقة تأسس عليها، اللي هو فن الجناس. فن الجناس موجود بالعربية، باللغة العربية الفصحى، بالشعر الفصيح موجود فن الجناس، وموجود حتى بالشعر النبطي اللي يسبق فن الأبوذية، تحدث عن العتابة اللي ربما يسبق الأبوذية بعشرات مئات، ما يعني ما الموضوع يراد لبحث

يعني ويراد للتفاصيل نفصل به ونوصل، ومحتاج مختصين وأكثر من جهة تتحدث بالموضوع. عموما هو هذا كله مو موضوعنا، بس فقط رد التأسس لفن الأبوذية. فن الأبوذية من قد ما جميل وحلو بدأوا يكتبونه حتى باللغة العربية الفصحى، وعندنا شاعر البصرة شاعر علي الإمارة يعني على حد زعم أنه هو أول واحد كتبه، وبعدين بدت الناس تكتبه باللغة العربية الفصحى وطلع أجمل ما يكون، لأنه على بحر الوافر، وبحر الوافر من البحور الجميلة اللطيفة السلسة المستساغة بالنسبة للذائقة الجمعية، لأن يعني موسيقى عالية بي وسهلة التراكيب. حتى عدنا بالشعر الشعبي اللي يقابل الوافر اللي احنا نسميه النصاري نسميه مطية الشعراء، يعني أي شاعر يقدر يمتطي ويكتب هذا اللون. بالأبوذية فقط نحط للجناس نفس الوزن تماما. مؤخرا الشاعر تميم البرغوثي شاعر الفلسطيني نزل أبوذيات بالفصحى ولا أروع، إذا تقدرون تسمعوها لأن ماكو مجال نطلعها، احنا مو شغلنا بيها. فن الأبوذية وصل للوطن العربي من خلال الغناء. كثير من الأغنيات العراقية وتعرفون الأغاني العراقية وصلت للوطن العربي واستساغوها وحبوها بإيقاعها بحزنها. زين كيف بفن الأبوذية اللي واحدة من الآراء؟ لماذا سمي الأبوذية هو من الأذى، من أبو الأذية؟ فتخيل إيش قد بي كم عالي وإيش قد المادة عالية بي فكرة الأذى والأسى. والأبوذية عموما لون حزين وتغنى بطريقة حزينة. ليش؟ يعني تغنى بالأطوار العراقية، الأطوار أقول الأطوار الريفية اللي الصوت حزين والنغمة حزينة والكلام حزين وبي أذى وبي بواتي، فحبوا الوطن العربي. هذه المقدمة تقودنا للأغنية اللي طلعت مؤخرا قدمها الفنان العراقي الكبير سفير الأغنية العراقية الفنان كاظم الساهر. كاظم الساهر أخوان يعني حتى نتفق بداية أنه ماكو اثنين عندهم عقل يعني يختلفون أنه هو عبقري، هو متجاوز المطربين أقرانه سواء بالعراق وبالوطن العربي. حتى نقفلها من أنا يعني اللي يريد يسولف مثلا ينال من الأغنية الأخيرة، لأن صارت ترند وكل الناس أبدوا رأيهم بيها، فإحنا ليش ما نحكي؟ إحنا بالغالب ما نتدخل بهذه التفاصيل، ولكن الأغنية طابة بمنطقتنا، جاية أولا للشعر الشعبي العراقي، اثنين جاية لفن الجناس فن الأبوذية اللي إحنا حافل عدنا بالبرنامج، وإحنا نزعم أن إحنا أيضا مختصين، فالمختص أولى أنه يتحدث، ورح نتحدث شعرا، ها ما رح نتحدث بالموضوع على مستوى الموسيقى والتوزيع، مو شغلنا هذا، نخفق به إحنا. كاظم الساهر قدم الأغنية عبارة عن مجموعة من الأبوذيات شعرا ببساطة شديدة، أي متلقي من الأدب الشعبي العراقي وعنده مصلحة راح يضرب هذه الأبيات، يقول أبيات بسيطة جدا حتى بهن خل للأمانة. يعني مثلا هذا الجناس وسكرة سكرة سكرة وسكرة، احنا ما عدنا هكذا بالأبوذية، البيت يجيس يعني لو كلهن يصيرا وسكرة لو كلهن سكرة، تمام؟ هذه أبجديات صناعة هذا الفن اللي كل احنا نعرفها. كاظم الساهر كان يفترض وحريبي انه يروح لأرباب الأبوذية ويأخذ من عندهم فن الأبوذية ويقدمه للعالم العربي، لأن هذا فن جميل والمفروض يوصل بطريقة جميلة. هو سواها قبل، أخذ من شعراء أغنيته القديمة أيضا كانت مبنية شحل طولك من تمشي وناراك، كانت أبوذيات بها جميلة لأن كاتبينها شعراء بالضرورة. ليش نتحدث الآن عن هذا الموضوع؟ بيمر مرور الكرام وأغنية مرت. أولا الاستفهام الصار كبير، هو كاظم الساهر يعني اتفقنا بالبداية هو عبقري وكل ما قدمه يعني يروح لمنطقة الجمال. الشيء اللي بدينا نناقش به الموضوع أنه أصدقاء كاظم الساهر وجروبات كاظم الساهر والناس اللي يحبونه يحبونه بطريقة متطرفة عجيبة، يعني تشبه الناس يحبون رجال الدين، هكذا شفتهم أنا. يعني بكل الأحوال حتى من يصير عنده إخفاق أو يصير عنده سقطة يقول الله إيش قد حلوة هاي السقطة، هو مو هكذا. اثنين يشكلون أيضا على

ما اعتقد تليق بفنان عظيم وكبير مثل كاظم الساهر نجي نبرر له انه طلعت الابيات بهذه الشكل او بهذه الطريقه. واحده من التبريرات الثانيه يقولون أرد أربطها بالبرنامجنا الموضوع، يقولون أنه كاظم الساهر قدم الأبوذية بطريقة مفهومة للعالم العربي، وهذا هم أيضا مردود جدا. مردود ليش؟ لأن الأبوذية أساسا كل شيء بيها، مو فقط تكتب بطريقة الحسشة، لا تكتب حتى بالناس. أنا أسلفت أن الناس بدأت تكتبها بالفصحى، يعني السيد عيسى الجصاني اللي هو بداية القرن الماضي يقول جلوس على الأرائك والنمارق، جلوس على الأرائك والنمارق وحرير الحور لبسه وإنما أرق، جلوس على الأرائك والنمارق. أكو أكثر من هذا الكلام فصيح ومعروف والوطن العربي كله ممكن يعرفه، كان ببساطة ممكن أن ينتقي. جلوس على الأرائك والنمارق وحرير الحور لبسه وإنما أرق، يرق للغير قلبه والنمارق وهو يدرب غرامه شعمل بيه.

إذن بعدنا متواصلين في تقديم فقرات برنامج البنفسج، واليوم نتحدث عن فن الأبوذية، وبلشنا بفقرتنا الأولى اللي تناولت أغنية كاظم الساهر الجديدة اللي هي متى، وبعدين نرجع لكم على متى وشلون استخدموها بالفن الأبوذية، وكاظم الساهر بدهاء وذكاء استثمرها وطلع من عندها شغل حلو. وعلامة الاستفهام وملاحظاتنا وتدخلنا على اعتبار موضوع صار ترند والكل أدلى بدلوة، وإحنا في برنامجنا نزعم أنه إحنا هالاختصاص على الأقل بالشعر، من ناحية الشعر نتناول الموضوع أنه الأبيات الأبوذية اللي وردت في الأغنية بسيطة جدا ولا ترتقي أن تكون نص غنائي ولا ترتقي لفن الأبوذية، هذا الفن العريق. وأيضا الموضوع يبدد فكرة اللي تناولتها، فكرة أنه كاظم الساهر حاول أن يقدم أبيات مفهومة وتنسجم مع الذائقة العربية، فما قدم الحسشة، قدم كلام مفهوم. أيضا هذا الكلام مردود، وقلت لكم أنه السيد عيسى الجصاني من زمان الله يرحمه يقول جلوس على الأرائك والنمارق. الشاعر علي الحسناوي أيضا شاعر صغير وشاب ولطيف جدا بقضاء سوق الشيوخ، يقول هلاكك طب وسط قلبي فهل لك، هاي مفردات أيضا قريبة من الفصحى ومفهومة. هلاكك طب وسط قلبي فهل لك، وعيوني الما فهل لحت فهل لك، فقط بيك القلب فكر فهل لك، قلب مثلي ويفكر فقط بيه

0: وقت علي ما اشوف قلبه سلم من جور وقت علي.
1: هسه بما انه تناولنا الاغنيه وحكينا عن فن الابوذيه وعطينا وجهه نظرنا بالموضوع وطيب تبقى وجهه نظر بالمناسبه تبقى وجهه نظر بس فرق ما بين واحد يقول وجهه نظره وهو ما متخصص وبين واحد يقول وجهه نظره وهو متخصص. هسه احنا ما سولفنا بالموسيقى بس ايش قد حلو اكو ناس يعني يمتهنون الموسيقى نزلوا وجهه نظرهم بالاغنيه يعني عندهم وجهه نظر حتى ما اريد اناقشها. وين انا وجه الاعتراض؟ خلونا شويه نحكي بصراحه. اكو ناس يعني وهذا يصير مو فقط ويا جمهور كاظم الساهر ويا جمهور ام كلثوم ويا جمهور حليم ويا جمهور انغام ويا جمهور عبد المجيد. فكرة انه تتطرف باعجابك للمطرب هذا شيء خاص بيك بينك وبين نفسك بس لا تعمم مع الاخرين. يعني انت تدخل على صفحة واحد اسمه كذا الساهر وقاعد يدافع عن الاغنية بطريقة اي واحد ينزل نقد او يقول وجهة نظرة يروح يتعارك وياه او مو هكذا الامور. انت تريد بالضبط تجرد صفة الانسانية والعبقرية الإنسانية من الفنان بهذه الطريقة. الإنسان مو آلي، مو تريد دائما بنفس الليفل بدأ لأن عند الأغاني الفلانية اللي انتمينا لها في وقت ما في مرحلة ما لازم كله يشتغل هالشكل عندنا حتما. يعني بالتالي بشر، فكرة الكمال بالجمال أساسا ما مطروقة. يعني جزء من أنه الجمال أنه هو جمال هو نسبي لأن الفنان يمر بوعكة بنكوص، يمر بفترات بها خفاق، بفترة أنه يترهل، فترة يرجع، فترة يضعف، فترة يضيء، وهذا ديدا الفنان. ففكرة أنت تيجي تأخذ بكج واحد لا أنه كاظم الساهر بما أنه هو حلو فانتظروا لازم هاي الأغنية من تتخمر وكأنما جاي يعني موضوع نعتقه أنه وراء فترة راح تفهمونها وهذا يجردنا من فكرة أنه نتذوق الأشياء مثل ما نريد ونسجل انطباعاتنا. وبلشنا بالأبوذيات الحلوة وبلشنا بجلوس على الأرائك والنمارق كلها قريبة من الفصحى وكلها قريبة من الفهم العام. هلاكك طب وسط قلبي فهلك كوبية أبوذية ينسب للحاج جبار الرومي من شمال البصرة يقول رطب قنطار خد الترف ما يوع

رطب قنطار خد الترف ما يوع من ذوقنا بعد سنتين ما يوع. قلت له القلب سألت القلب قال القلب ما يوع سألت شبيك قال البيك بيه.

الله. كاظم الساهر هنا يغني لكاظم اسماعيل قاطع. شوف الجمال. خل اسولف لكم سالفة وعرج على فكرة عبقرية كاظم الساهر حتى في اختيار المواضيع واختيار المفردات. الرجل اتفقنا بداية انه هو عبقري وسابق اقرانه بمراحل كبيرة، يعني حتى لا يعني حتى لا يفهم كلامنا انه احنا انه جاي ننال، بالعكس احنا نتحدث عن سفير الاغنية العربية للعالم، مو سفير الاغنية العراقية لانها تجاوزها من زمان الرجل. كان الشاعر كريم خليل الله يرحمه يجينا جمعية الشعراء اللي كان مقرها بالبصرة، شلون هسه بشارع بشارك ومركز هنا احنا بصفه تماما، ويعرفونها رواد الشعر ويلتقون بها. كريم خليل ما يفوت جمعة بالعشرة الصبح تلقاه قاعد اول واحد، من نطلع بكل تواضع ومحبة يطلع ويسلم علينا وكذا، يقول انا اجي هنا أنا اتعلم. شنو يتعلم؟ هو كريم خليل هو استاذ الجميع، استاذ الشعر واستاذ الشباب واستاذ الموجودين وابو مصلحة الله يرحمه. هو اللي كاتب منين جاء هذا الغريب، منين جاءوا مني خذاك، شلون لو ما طلع مثل يوم يومين ونساك، تالي بذيال الامل الفشل ترجع مضيع الامل طبعا اتغير عليك. وهو اللي كاتب اغنية دكتور فاضل عواد عليك اسأل من الرايح والجاي وحن الليك مثل راعي ويحل الناي، يكتب بطريقة عظيمة وعند أغاني خوطنية ما يعني ما ينشق لها غبار. فيقول أنا أجي هنا أنا أتصيد، يقول أنتوا الشباب تعرفون وبعدكم دمكم حار وتعرفون تكتبون وتدورون الجديد، باو تدورون الجديد. فيقول ترى أغلبنا شعراء الأغنية، وهو مسؤول عن هذا الكلام لأن كانوا يحضرون شعراء الأغنية، يعني الشاعر الكبير طاهر سلمان، الشاعر الكبير داود الغنام، الأسماء الكبيرة اللي كتبت الأغنية العراقية كلها قاعدة بالخط الأول ونتشرف أنهم أساتذتنا. فيقول أنا أجي أتصيد، يقول وين ألقى مفردة شاعر خالها بمكان معين أجي أخذها، خوش حكي أجي أخذها، أخذ منها مفردة، أخذ منها فكرة أروح أكتبها أغنية، لأن هم هالمصلحة بالصنعة فيستفاد من هذا الوجود الشعري المكثف. كاظم الساهر يبدو لي هكذا. عندنا فكرة المتى اللي هو استخدم بأغنيته أول أبو ذية صار اسمها متى كذا، يا ريت إذا بعدين نسمع من عندها شيء. عندنا متى اللي هي يعني مفردة من اللغة العربية الفصحى، هواي نستخدمها بالفن الأبو ذية، هواي شعراء وظفوها بطريقة عظيمة. فهو هذا الموضوع لافت انتباه كاظم الساهر وماخذها بطريقة ذكية وباني عليها. مثلا الشاعر لفت الجهلاوي يقول متى دالي علي براي وبشار، متى دالي علي براي وبشار ومتى جامع وياي بخير وبشر، ومتى قايل لعد عيناك وبشر ومتى مقطع رشاب الخيل لي. وايضا اكو بيت للشاعر الكبير الراحل عبد الله الحاشي يقول حنين النيب مثلي يمتحنه ودم هذا البديه يمتحنه، متى البارب غرامك يمتحنه بصبر ايوب وتزيد عليه.

لفته الجهلاوي بهذا الصدد يقول: متى دالي علي براي وابشار، ومتى جامع وياي بخير وابشار، ومتى قايل لعد عيناك وابشر، ومتى مقطع رشاب الخيلية. وكو شاعر من الرعيل الاول سيد يوسف القوبع يقول: فدل عينك يا لب عينك فتاره، ومتى علم تيمك تعطف فتاره، اصبحت متقلبه حوالي فتاره، اغني وتاره وجنون بيه.

الله. خلوني أذكركم الآن بأرقام هواتفنا اللي حاب ينضم إلى أسرة البنفسج يتصل بينا على أرقامنا. الآسيا وزين العراق، الآسيا 077 مكرر 2 مكرر 2 9853، وأيضا الرقم الآخر اللي نستقبل اتصالاتكم عليه 078 مكرر 2 مكرر 2 9853.

كيف استطاع هذا الفن فن العبودية أن يصمد بوجه كل هذه المتغيرات؟ دائما أكو جديد. يعني إحنا من نرجع للخط الأول ونسمع الأبيات العظيمة اللي انقالت بالألف وسبعمية والألف وثمانمية وبداية الألف وتسعمية نقول خلاص قفلوا الباب، في حين بين فترة وفترة يطلع شاب صغير يقدم العبودية بطريقة جميلة، مساقرين العلي الحسناوي وهو قهوتش صغير عنده قهوة بسوق الشيوخ، هلاكك طب وسط قلبي فهلك وعيوني الماء فهلحت فهلك. عند بيت ثاني غني رعد يقول شو اسمه كذا هيك روحي من هلا راحت الذاكرة، اللي الفكرة مالته انه اذا اصفن كذا الطير وهيك ما ادري راح من بالي عموما ولفها برافو عمار، يقول ان شفت من فارقة روحي ولفها وعليك الدنيا دورها ولفها وعليك الدنيا دورها ولفها بغيابك كنت لا اصفن ولا افه الطيور بغيبتك حطت عليه.

0: الأحبة شلون أصد عنها العريدة شلون أصيد عنها.
1: واحد أيضا من تفاصيل الأبوذية اللي ممكن نوقف عندها هو صعوبة البيت عندما يتحول الجناس إلى مفردتين. مثلا حسين صالح حبيبنا وصديقنا من قضاء الشطرة واحد من أمراء الأبوذية يقول سكاكين الوقت بحشاي بردان اللي بلشنا به الحلقة بردان جناس بردان كلمة واحدة. بشوف إذا تصير كلمتين للجناس وهنا يشتغل هو أيضا يروح لمنطقة الحداثة ويطبب فت قاعدة علمية يقول التاريخ شف في أرخميدس. يقول التاريخ شفي أرخميد السم وجدمي فوق أرخميد الصفت قاعدة قلبي أرخميد بقدر وزنك محبة في ضبيه.

أيضا من الألوان المهمة بفن الأبوذية عندنا لون اسمه المشطر أو الأبوذية المشطورة أو يسمونه المنثورة، بيه شغل حلو بيه هيتي في التصاعد ويرجع للجناس، حتى نسمح حتى تصير عندكم صورة عنك وبيت جميل هسا قدامي. يقول شجاني وتيهيت الراي مرتاح، أنا ما أعرف شاعر البيت، أتمنى اللي يعرفه خليه كتبه عنه. يقول شجاني وتيهيت الراي مرتاح وصفوا بحلق العسل حنجور مرتاح، بليس براسي يتمغط خرابة وبيه بومك حط، بلم وابعد علي الشط، جامع وانهدم ظلي، انبقت والباقني صلي علي الكوخ متعلي، حركت تعدت الخنسة الماي وج ذا لمسة، اعجيز وابني يمشي بكيف مرتاح على ساعة وعرصي في روح بيه.

0: ونسيت
1: الألوان اللي انبثقت من فن الأبوذية كثيرة بالمناسبة. أكو ما اكتفوا بثلاث جناسات، أكو طوروهن وصلوهن الخمسة وأربعة وستة، سووا مثل الزهيري. وقلت لكم هسا اللون المشطر أو الأبوذية المنثورة اللي قريناها عندنا المولد وعدنا وعدنا وعدنا هواي بي تفاصيل، ولكن المنطق يقول والحكمة تقول والشعر يقول البيت الأبوذية الأصلي الحقيقي اللي ينبني من بيت واحد بثلاث جناسات وقفلة هو الأجمل والأروع والأعذب والأسرع وصولا، سواء انقرى شعرا أو غناء. خل أقرأ لكم بيت للشطرة، بيت جميل من الأبيات اللي تخليك تحب الأبوذية في كل وقت، وتخلي كل شاعر جديد يحسب حساب أنه يعيد حساباته أنه أكتب لو ما أكتب، لأن هو الموضوع مو نظم، مو نظم وتحط أبيات وتصفطها، لا، الموضوع أكو روح تتدفق، أكو شعر ينكتب رغم أنه أنت جاي تكتب بموضوع معقد، لأن عندك جناس، يعني أكو صنعة. فتخيل في قمة هذه الصنعة أنت تقدم روح الشعر. الشاعر عبد الحسين الشيخ سلمان الله يرحمه يقول: عفا روح المصايبها لها حال، عفا روحي المصايبها لها حال، نحيلة ويخشع الشامت لها حال، تقول الناس كل محنة لها حال، خلصت روحي ومحنت ذيك هي.

0: خلونا نختم حلقتنا. شكرا للجميع، شكرا لأصدقاء البرنامج، الشكر موصول لأصدقائنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي على مداخلاتكم وكل الأشياء الجميلة اللي تقدمونها من خلال الخاص والعام. شكرا عمار مشتاق في الإخراج، وشكرا للحبيب صلاح التميمي في الإخراج الصوري. أما التنسيق والمتابعة فالشكر موصول للأخوين علي وحسين عبد الباقي. كنت وياكم أنا بهال كاظمي في الإعداد والتقديم. الختام ويا مخرجنا المتألق دائما عمار مشتاق.
1: منهم حالنا إحنا المشاكين، إحنا المحدنا المدري منين، خلصنا عمرنا بالمحطات، سفر وبيوتنا سطوح الفراقي،
2: كنا مرتاحين ما ندري الخبز يا بل يجيبه،
1: مرسومة بجلدنا ديس الأنياب، الجرح لو طاب هم يتركني عشين،
2: وبطرق لعب الشوارع لا سياسة ولا جدار ولا حبيبة،
1: وين أهلي علي ما دقوا الباب، ترى صحتي عديدة وقلبه مو زين، خسارتنا كبيرة وغش مع السوق، بعنا اخونا في سوق المجانين
2: ولا حبيب،
1: تمنينا نموت بغير تعذيب،
2: مرات تقول انقضيت،
1: تمنينا نموت بغير تعذيب وعلى المذبح يطغنا صارنا سنين،
2: مرات تقول انقضت ما باقي حسبت وقت وارتاح وتعدي،
1: فضل الازدحام وقلت الناس
2: ومرات

0: شايب يقلهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
1: هاك برهاك الخيط هو يردكلفك انشجج الدلال في الاعلار
2: الدعاب حدد عزاني
3: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي لك
0: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب
4: يغتني هواي حتشيل علي مو غالي ممكن اشارك
0: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
5: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسك شوق بيوم مشاعر
0: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، ثواني بالموبايل ممكن تسرق عمرك، وانت السوق لا تكتب لا تقرأ، بس ركز حتى توصل بأمان.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: براند إنسا هوم العالمي، ويا إنسا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنسا هوم، مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنسا هوم، بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

انا وانت يا حبيبي هنعيش يا حبيبي حبايب حبايب الحب فينا دايب دايب يا حبيبي بكره يا حبيبي.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيز السائق، السرعة الزايدة ما تسوي فرق بوقتك، لكن تسوي فرق بحياتك وبحياة وأملاك غيرك. خفف السرعة لأن مو كل خسارة تتعوض.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: إنساهوم العالمي، ويا إنساهوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.